0: إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. وأيضا كما قال أخونا عبد الله أن الشهداء الذين أخرجوا في دماج آية بعد سنة وسبعة أشهر فيما نحسبهم الله حسيبهم، وكان سبب إخراجهم رؤيا رآها بعض الإخوة. كبر الإخوة أكثر من 20 أخ، فرأى بعض الإخوة بعض أولئك الذين قبروا في ذلك المكان، وكان بسبب الحرب ما كان هناك مجال مفتوح لإخراجهم إلى المقبرة، فالقبروهم بين البيوت، كان في أرض قبروهم فيها. فرأى بعض الناس رؤيا يقول له بعض المدفونين هناك في المنام إن علينا أذى، فبلغ الشيخ السلام وقل له يرفع الأذى عنا. فذهب الأخوة ينظرون وجدوا بعض البيارات تسيل إليهم، فأخرجوا إلى المقبرة العام، وكان ذاك سرا، خرج بعض الأخوة بعد الشروق يخرجونهم، نقول لا يلفت النظر. فتفاجأوا أن الذين أخرجوا أجسادهم لا تزال شبه طرية، وأنا رأيت 3 منهم بعيني أخرجوا في بطانيات، بعضهم تأخذ أصبعات تعطفها تتعطف، بعضهم تمسك شعر لحيته هل تنتزع؟ ما تنتزع ولا شعره، وبعضهم مات وهو مرجل رأسه ممشط رأسه، أخرج وهو مرجل رأسه كما رجل حين مات والدهن ما يزال عليه، بل المرأة التي أخرجت كانت قنصت ظلما لما رفعها الإخوة سال دم، فقام بعض الإخوة أخذ المناديل يغمسها في ذاك الدم، والله رفعت وسال منها الدم بعد 7 أشهر. هذه آية عبرة أن هؤلاء على الحق، وأنهم قاتلوا هؤلاء المجرمين، كما حصل هذا للصحابة حين جاء سيل فأخرج بعض شهداء أحد، قال فإذا أجسامهم تتعطف أي لينة، وهؤلاء أجسامهم تتعطف، حتى إن أغلب من رؤي عرف أن هذا فلان. نعم ضمرت لحومهم شيء من الماء، حصل لها ضمور، وأما صورهم وهيئاتهم فهي باقية كما دفنوا، رحمهم الله وغفر لهم. هذا أيضا من المبشرات أن قتال هؤلاء الرافضة من القتال الشرعي الصحيح الواضح، فكما سبق ليس عندنا شك في ذلك. أضف إلى ذلك زيادة اطمئنان ولي الأمر دعا الناس إلى هذا القتال، واستنصر الناس في ذلك، وحثهم على التصدي لهؤلاء. النحو 70، والذين أخرجوا في ذلك اليوم نحو 20 قتيلا. نعم، الذي أخرجوا في أول يوم نحو 20 أخا، وهل أخرج البقية بعدها أو حين الخروج من دماج أخرجوا؟ طيب ما شاء. نعم، أخبرنا الأخوة أن بعض الرافضة حضر من صعدة ينظر جثث القتلى حين أخرجوا، تحفظ أجسادهم، صار يلبس عليهم. ما يشكك في قتال الروافض إلا إنسان في قلبه مرض، أو إنسان جاهل ما يدري ما الأمر، إما إنسان مريض أي مريض القلب يشكك في قتال الرافضة، أو إنسان جاهل لا يعرف دين الرافضة. ومن الخطأ أن يأتي إنسان يستدل ببعض كلام أهل العلم في أنهم لا يجوزون قتال الشيعة، ففرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي في عرف السلف وعرف أهل العلم هو من يفضل علي على عثمان، هذا شيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، مع احترام للصحابة والإقرار بالدين، هذا شيعي. فإذا بلغ البغض كما قال الذهبي عن يعني الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام، فإذا بلغ أنه يبغض الشيخين أبي بكر وعمر فهو رافضي، فإذا بلغ الطعن والقدح والتكفير فهو من غلاة الرافضة. قد سبق قرأنا كلام السلف في هذا المجلس، كيف الآن هذا الدين الذي على الرافضة القرآن ناقص، فما اقتصروا على الصحابة بل يقول القرآن ناقص والسنة هذا ليست بحجة، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارتدوا، وأم المؤمنين مرمية بما برأها الله منه، فماذا بعد هذا؟ أليس هؤلاء رافضة غلاة في الرفض؟ هذا من أشد الغلو في الرفض. نعم سب الرسول سمعنا هذا، نعم يقول في الرسول أنه صاحب مشاكل، وهذا موجود بصوته، وذاك الآخر المحطوري ماذا قال؟ قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال وهو بصوته، قال عاق والديه، موجود هذا بأصواته، قالوا هذا القرآن عمى، ليس ناقص فقط بل هذا عمى، هذا مفتي الرافضة، مفتي الحوثيين في قناتهم يقول ليس هذا القرآن ناقص فقط بل هو ناقص وعمى، كما قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الرافضي حكم على نفسه وأصحابه بالكفر، فإن الله أخبر أنه عمى على الكفار، فنسأل الله العافية. وهذا أمر كما سبق ليس عندنا في شك ولا تردد، إنما هذه مذاكرة لمن قد يكون في قلبه شك من هذا الجهاد، أو يكون لم يتبين له أمر هؤلاء الناس الذين هم من أعدى الأعداء لدين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أسباب تليين القلوب قبول أوامر الله عز وجل والعمل بها، وقبول واجتناب نواهي الله عز وجل. ألا فلتعلم يا أخي المسلم أن من قبول أوامر الله طاعة المولى جل في علاه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الكريم طاعة من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. قال المولى جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر أهل العلم أن هذه الآية تنص على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله عز وجل، وهم العلماء والأمراء. وقال على وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولذلك تضافرت الآثار عن أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم توضح ذلك جليا وتبين وجوب طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله وتحريم الخروج على ولي الأمر المسلمين وإن كان متلبسا بظلم أو جور. فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المعروفة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أبو بكر المروزي رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن حنبل، يعني إمام أهل السنة والجماعة، قال: سمعت أحمد بن حنبل يأمر بكف الدماء، وينكر الخروج إنكارا شديدا، وهكذا قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. وقال الإمام البربهاري وهو من أئمة أهل السنة في عصره رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار، فإن مات فميتته ميتة جاهلية، إلى أن قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما قد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة المستفيضة من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال رحمه الله: ولا يكاد يعرف عن طائفة خرجت إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد التي أزالته. وهكذا عباد الله، يقول الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وعالم من علماء اليمن رحمه الله تعالى، يقول: ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يرى منهم الكفر المبواح، كما دلت على ذلك الأدلة المستفيضة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم الأدلة التي أشار إليها هؤلاء الأئمة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا قال: أدوا الحق الذي عليكم لهم، واسألوا الله الذي لكم وثبت في مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمسرة، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان. يقول النووي رحمه الله تعالى: والأثرة هي الاختصاص والاستئثار بالدنيا عليكم. قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استأثروا بالدنيا بالدنيا من حقكم لهم، هكذا عباد الله. بل ثبت في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فتبين من ذلك أن الإمام الذي يطاع هو من له سلطان، هو من له سلطان، وسواء كان ظالما أو عدلا، سواء كان عدلا أو ظالما. وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج على الأئمة والولاة وقتالهم بالسيف فحرام، فحرام بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، كما قد تضافرت الأدلة على ما ذكرته. قال: ولا يحل قتال السلطان أو نزع السلطان وإن كان على فسق. هكذا يا عباد الله. فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة المصطفى بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الآثار التي فقهها الأسماء رضوان الله تعالى عليه توجب طاعة ولي أمر المسلمين الذي تولى، الذي والله الله عز وجل أمر المسلمين سواء بالغلبة أو نحو ذلك. فماذا؟ فإذا ما استتب له الأمر وجبت له الطاعة، وجبت له الطاعة وكان في الأعمال بيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فاقتلوا الآخر منهما. هكذا أيها المسلمون عباد الله، وما يحدث هنا وهناك من تلكم الفئة الضالة، تلكم الفئة الدائرة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين خرجوا على ولي أمر هذه البلاد القائم، هذه الطائفة الرافضة، هذه الرافضة أو هؤلاء الرفض الذين تاريخهم على مدى الأزمان، على مدى الزمن تاريخ أسود. فهؤلاء هم الذين أخذوا الحجر الأسود وانتزعوه من بيت الله الحرام ومكث عندهم قرابة 20 عاما. هم الذين يعتقدون كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا النذر اليسير. هم الذين يعتقدون أن القرآن ناقص الذي بين أيدينا وفي أظهرنا، اعتقادهم أن هذا القرآن ناقص، وأن عندهم قرآن يسمى قرآن فاطمة وهو 3 أضعاف هذا القرآن. هم الذين يعتقدون الفحش والزنا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هم الذين يعتقدون ويعتقدون أن أبا بكر وعمر هما صنما قريش، هما صنما قريش، وهما الجبت والطاغوت. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هؤلاء يا عباد الله الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. نعم يا عباد الله، لهم كتب ولهم مؤلفات يعتقدون فيما فيها، ولكنهم يظهرون خلاف ذلك لأن عندهم عقيدة التقيا، وعقيدة التقيا خلاف ما يظهرون. نعم، فهم يظهرون خلاف ما يبطلون كالنفاق يا عباد الله. وهم يقولون: من لم يكن له تقيا فليس بشيعي، فليس برافضي. هكذا يا عباد الله. واذهبوا واسمعوا واقرأوا كتبهم. هذا الكافر الكليني، الكافر الكليني الذي يعتقد العصمة في هذا الكتاب، يعتقد العصمة لآل بيت النبوة. نعم يا عباد الله. ويقول الخميني عليه من الله ما يستحق في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول: إن أئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول: إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، وغير ذلك من هذه الاعتقادات. فالرافضة يا عباد الله معلوم شرهم، ومعلوم مقرهم، ومعلوم ما حصل منهم في غابر الزمن. اقرأوا إن شئتم التاريخ الإسلامي للإمام الذهبي، وقرأوا إن شئتم البداية والنهاية لابن كثير، وهكذا من أئمة، من كتب أئمة الإسلام. نعم، كتب الفرق، كتب الفرق التي ألفها أئمة الإسلام وأساطير الإسلام تجدون معتقداتهم. ألا وإن من أولئك الأئمة في هذا الزمان الذي ألفت الرافضة وهتك أثاره وفضحه، الإمام مقبل بن هادي الواسعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد ألف كتبا كثيرة. ومن تلكم الكفر، أو من تلكم الكتب التي ألفها رحمه الله كتاب صعقة الذنبان لنفي أباطيل أهل الرفض والاعتدال، أهل الرفض والاعتدال، فما يقومون به من تقسيم للرجال وتشريد للأطفال والنساء ونحو ذلك، فهذه الأعمال بريء براء الإسلام بريء منها يا عباد الله. وهم إن شاء رفعوا تلكم الشعارات، تلكم الشعارات الموت لإسرائيل أو لأمريكا ونحو ذلك، فإنما هي كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن قال له الخوارج إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، فهم يزرون الرماد في أعين الناس، نعم حتى يتسمى لهم، حتى يتسمى لهم، ولا يخفاكم ما حصل في باطن، نعم من تلكم من الغدر ومن الغدر التي حصل من أولئك من أولئك النفر وتلكم الشرذمة. فالواجب على الرعية أن يقفوا صفا واحدا مع الحكومة الرشيدة في هذا الباب، وقتال أولئك الرافضة قتال شرعي لا غبار فيه، حتى أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة بهذا الأمر، لأنهم بغاة. والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فتم وكم فتم وكم قد أعطوا من الفرص، نعطوا من الفرص ولكن دون جدوى، ولكن دون جدوى، فهم يريدون أن يعيدون التاريخ إلى الوراء، ويريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، إلى تلكم العهود، إلى تلكم العهود البائرة ما عملوها المسلمون عباد الله. فلذلك الواجب على المسلمين أن يدعو الله عز وجل لأولئك المرابطين، أولئك الجنود البواسل جزاهم الله خيرا، الذين يقفون سدا ذريعا في وجوه أولئك الرافضة، أنهم الذين يحمون بيضة المسلمين من أولئك، نعم يدعى لهم بالثبات، وأن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم. نعم يا عباد الله، والله إننا نقول ذلك ديانة، لا نريد من وراء ذلك مجاملة ولا محاباة ولا نحو ذلك، وإنما هذه عقيدة، هذه عقيدة مأخوذة من الكتاب ومن السنة. فليعلم الجميع أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نعم، فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة رحمة ودعمة دعوة ألف ودعوة صفاء، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، هم نقاوة أهل الناس وهم خير الناس لله، يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله. أهل السنة والجماعة لا يدعون الناس إلى الانقلابات وإلى الإضرابات ولا إلى الاغتيالات ولا إلى التفجيرات، فيؤمنون أن هذه الأعمال ليست من الإسلام، ليست من الإسلام، والإسلام بريء منها كبراءة الدم الدب من دم يوسف عليه السلام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالكبرة الملاحدة الملاعين الذين يصدون عن دينك ويبغونها عوجا. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، فقد عاشوا وبغوا في الأرض فسادا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في أقدامهم، اللهم يكتم أطفالهم، اللهم اجعلهم عبرة لكل معتبر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أن

لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.

ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

باتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

يعرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن

تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا

التي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آية

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها

على هذا البلد وأمنه، وهذه مخاطر عظيمة. فما هو واجبنا عباد الله؟ أولا، لا بد من استشعار هذا الخطر، فإن المد الرافضي الصفوي الذي يتعمد إدخال هذا المذهب إلى كثير من البلدان، سواء بالإغراءات المالية أو كان ذلك بالقوة، من ورائه خطر عظيم على عقيدتك أيها المسلم، فهو تغيير لعقيدتك وتغيير لهويتك. فلا يصير ولاؤك لأبي بكر وعمر وعثمان، ولا يصير ولاؤك لأئمة الإسلام وما ساروا عليه، بل يحصل التغيير الجذري. ولهذا يسعى أصحاب هذا المذهب الصفوي إلى نشره في المجتمعات وتغيير عقائد المسلمين، وصار بعضهم يجاهر بذلك علنا بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة، بل عامة الصحابة يفسقونهم. هذا خطر عظيم، ولهذا يجب على المسلم أولا أن يتعلم عقيدته وأن يتحصن بذلك، وأن يعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها حتى لا يخدع بالشبهات. وهكذا مما يجب علينا جميعا جمع الكلمة ورص الصفوف، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنت أمام عدو اليوم يستبيح هذا ويصالح هذا، وغدا يرجع لمن صالحه، وكل يوم والضرر يعظم والشر يكثر. فلذلك لا بد من وحدة الصف وجمع الكلمة امتثالا لأمر الله. وإما يجب علينا جميعا أيضا أن تكون ثقتنا بالله سبحانه واستعانتنا به سبحانه، فإن الله عز وجل من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه خرج من مكة مطاردا من كفار قريش، وما زالوا يتبعونه، وأرسلوا وراءه 100 رجل يريدون أن يقتلوه، ودخل الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما نظر أبو بكر إلى القوم وهم على باب الغار قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الظرف الشديد؟ انظروا عباد الله إلى الثقة بالله وحسن الظن به والتوكل عليه، ماذا قال له؟ قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، الله معنا بحفظه وتأييده ونصره، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين

كلتهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. توكل على الله، ثقة به. موسى عليه الصلاة والسلام لما جمع فرعون جيوشه حتى قال بعض أهل التفسير إنه جمع نحو 600,000 لمقاتلة موسى ومن معه، قال الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا ما عسى أن تفعل في البحر ولكن هذا السبب، فإذا بهذا البحر يصير طريقا يبسا وصار كل طريق بينه وبين الآخر كالجبل العظيم من الماء، ونجى الله موسى ومن معه، ولما تبعهم فرعون أغرقه الله وأهلكه. التوكل على الله، الثقة بالله، حسن الظن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حصل له ولأصحابه ما حصل يوم أحد، يوم أحد أصيب المسلمون بعد أن كان النصر في أول المعركة لهم، ثم حصل مخالفة من بعض الرماة اجتهدوا وأخطأوا وخالفوا بعدم ثباتهم على جبل الرماة فنزلوا، فماذا حصل؟ إذا بالمشركين يأتون من خلف ظهور المسلمين ويصعدون الجبل ويرشقون المسلمين بالنبل، ويقتل من المسلمين في ذلك اليوم 70، جرح النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت البيضة على رأسه، كسرت رباعيته، بقي بعد غزوة أحد أياما كثيرة وهو يصلي وهو جالس من شدة الجراحة التي أصابته، ومع ذلك لما انتهت المعركة وخرج المشركون هموا بالرجوع للقضاء على أهل الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه وحثهم على الخروج إليهم وهم في جراحاتهم وفي تلك الحال، ولما قيل لهم إنهم يجمعون لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حصل؟ قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان هو الذي يخوفكم بأوليائه، قال الله فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صاحب الباطل مهزوم، وإن حصل له إدالة عليك إنما بسبب مخالفة منك تأديبا من الله لك، والعاقبة للمتقين. فقد حصل لخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام، لجيش فيه محمد عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ما حصل من البلاء بمسبب المخالفة من بعدهم. فلا بد من التوكل على الله وإحسان الظن بالله عز وجل. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد
من النظر في هذه الأسباب العظيمة التي تقوى بها عزائم أهل الإسلام لدفع الشر عن أنفسهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن بلدهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالمتأمل فيما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الابتلاء، وكيف كان صبرهم وثباتهم واستعانتهم ونزول النصر من الله عز وجل. لما كانت غزوة الأحزاب ذهب جماعة من اليهود إلى المشركين يحرضونهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وألبوا جماعات من القبائل حتى اجتمعوا في السنة الخامسة نحو 10,000 لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام وحصار المدينة، والمدينة بمن فيها مع سكانها لا يزيدون على 3,000. فاجتمعوا وحصل بلاء عظيم لأهل الإسلام. ووصف الله هذا الحال وكيف كان حال المنافقين، انظر وكيف كان حال المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان قول المنافقين؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تخذيل، تثبيط، وهكذا إرجاف وتخويف. ولكن ماذا كان موقف أهل الإيمان؟ قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حصل بلاء عظيم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وخوف شديد قال لأصحابه في ذلك اليوم، قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ قال حذيفة: فلم يقم أحد. ابتلاء. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثلاثا، ثم قال: قم يا حذيفة. فذهب إليهم وأتى إليهم وهم قد سلط الله عليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان. الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. نعم، أحسن. قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح. وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان. فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره،
وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف
إلا في حق الله، فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى،
وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق. كم قرر الله تعالى هذا في القرآن؟ قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم من يساميه؟ ذم الله تعالى من ساوى به غيره: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك. إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك، ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي. وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال: هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى
فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة
ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين تدل ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين، ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية البيان الإرشاد ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء، قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه يلهمه الصواب يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه. هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا. قد خسر

0: ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهداً في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن أن يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية، وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم: بعد أن رزقه الله عز وجل عقلا ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. فقالوا: ما عنده مصحف مرتل، قائد المسيرة القرآنية لا يحسن أن يقرأ القرآن، تريد أن نعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت، كيف يكون قائدا للمسيرة القرآنية وليس عنده مصحف مرتل ولا يحسن قراءة القرآن؟ قال: وإذا بالزوامل في محل التسجيل وفي سياراتهم وفي أسواقهم وفي متارسهم. قال: فقلت: هؤلاء أبعد الناس عن القرآن. فلا ينبغي لنا عباد الله

زي العجم ولبوس المشركين. فانظروا يا عباد الله، يرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية إلى شرق آسيا أو إلى قرب بلاد الهند، يرسلها لهذا القائد ويحذره من هذه المخالفة، أن يلبس لباس المشركين. أولئك الرجال نصر الله عز وجل بهم الدين لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. لما ذهب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ذهب على حالة رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عبيدة بن الجراح استقبله فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة فإنه سيراك النصارى. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لصنعت به وصنعت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله. إذن أين طاعة الله وأين طاعة رسوله التي بها فتحت كسرى وقيصر؟ أين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله التي سقط بها الشرك في بلاد الأندلس والتي فتح بها الهند والسند؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام ويريدون مقاتلتهم ومنازلتهم، وهم يتشبهون بهم في الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. أن يأتي النصر عباد الله. ذكروا في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه خرج في جيش إلى بلاد الروم فحاصر بلدة من بلدانهم وكانت محصنة بحصن عظيم، فتأخر النصر وتأخر الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالة لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد، إنكم من العرب وإنكم تحبون الأموال، فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. لو كان خالد ككثير من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا قال له خالد؟ رد له برسالة ارتعدت منها فرائصه وخاف منها وذعر، وخرج مسالما ومستسلما. قال له خالد: نعم، إننا من العرب ونحب الأموال، ومع ذلك نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء الروم من ألذ الدماء، فلا نفارقكم حتى نقاتلكم، أو كما قال رحمه الله. فوصلت هذه الرسالة فخاف ذلك الملك، وعلم أن خالد لن يفارقه ولن يتركه ولن يتنازل من أجل المال وحطام الدنيا، فخرج مستسلما ومصالحا. أولئك الرجال كانوا يقيمون طاعة الله في سفرهم، في حضرهم، في أنفسهم، وعلى أهاليهم، وعلى أولادهم، في كل أحوالهم، وهم مع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا نصرهم الله. يا أيها، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمراد بالريح في هذه الآية القوة، فإن التنازع سبب للفشل وسبب للضعف. وقد أدرك ذلك سحرة فرعون يوم أن حشدهم وأراد مناظرة موسى، فجمع السحرة من أقصى البلاد من هنا وهناك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذا اجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة وعلى طريقة سوية وعلى منهج قويم وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله لذاب أعداء الله وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلام وشأنهم، وصار المسلمون يغزون الكفار إلى دورهم. ولهذا يقولون:

0: شيوخ الإسلام كما في السياسة الشرعية وغيره من أهل العلم يقول: ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء الله عز وجل في أقل أحواله مرتين في السنة، في أقل أحواله مرتين في السنة. لو كان أهل الإسلام مجتمعين على دين الله عز وجل لحصل الخير العظيم، ولكن أعداء الله عز وجل علموا أن التفرق سبب للضعف وأن التفرق سبب للفشل، فنشروا في أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا في أوساطها الأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلا من أعداء الله تبارك وتعالى، فهي طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد، أنت لست من هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء، فإنك تدعو إلى الألفة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الأخوة وتدعو إلى الترابط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية كان فيها قبيلتان عظيمتان من قبائل الأنصار، وأصلهم من اليمن، وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة. ذهب من ورائها وجرائها ساداتهم وقاداتهم وسراتهم وعظماؤهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الله به الكلمة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار فصاروا كتلة واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم. وفي العام الثاني من الهجرة، ما مضى إلا عام واحد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى معركة خلدها التاريخ، يواجه فيها الجبابرة ويواجه فيها كفار قريش، وهي معركة بدر الكبرى التي نقرأ عنها في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرت في التاريخ والسير، التي قتل فيها صناديد الكفر وأهينوا وأرهمت أنوفهم وألقوا في ذلك القليم، وحصل لهم ما حصل كما تعلمون معاشر المؤمنين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف فتشتد الأمة وتقوى عزائمها وتظفر بعدوها. ولهذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب الضعف. ولهذا فإن أعداء الإسلام في أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول الإسلام وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولة مجتمعة ذا قوة صاحبة قوة وجيش وسلاح سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب في أوساطها، حتى يصير المسلمون همج الرعاعة متفرقين هنا وهناك يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء الإسلام ما يريدون من التسلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا معاشر المؤمنين أنه إن ذكر الاعتصام والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك ولا أن تتزحزح عن منهجك الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعا أن يترك صاحب البدعة، أن يترك صاحب البدعة بدعته، وصاحب التحزب تحزبه، وصاحب الجمعية جمعيته، وصاحب الشرك شركه، وصاحب الخيانة خيانته، وصاحب الكبيرة كبيرته، ويرجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة المهاجرين والأنصار. فإن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات، بمعاصي وترهات. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عواقبه حميدة، الصبر عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة. فإذا تحلت هذه الأمة بالصبر حصلت على الخير العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو ذكرنا على سبيل المثال هؤلاء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، أحدهم ربما يجلس في كهف ليس معه من الطعام إلا الشيء اليسير، وربما يضرب بالطيران وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم، وربما بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما لو نقص طعامه وشرابه ترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. أين الصبر يا عباد الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. هكذا يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بالصبر في غير ما آية، ويبين لنا ثمرته وعواقبه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبيناً أدباً من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قال: واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعاً سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله ولم يهيئه لغيرك، فعليك أن تزداد تواضعا لله، ولا يصيبك البطر ولا الكبر ولا الأشر، فإن هذا من سبب الهزائم ومن أسباب الضعف. وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره الله. تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل المشركين، واجههم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا والغزوات، ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك الإرهاصات، ما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة المكرمة إلا وهو مطاطئ رأسه تواضعاً لله عز وجل، وشكراً له سبحانه وتعالى لم يدخل متكبراً ولا متجبراً ولا متغطرساً. وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضاً وهي كثيرة مما لم يذكر في هذه الآية، إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم. فإن أمةً ضيعت عقيدتها من السهل أن يلعب عليها وأن تفرق وأن تستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمة بنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحد بإذن الله تبارك وتعالى. أو ما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل؟ أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط إن حققها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبقية الصحابة الأخيار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن من تعلم التوحيد؟ بعض المقاتلين ربما يموت وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يأتي النصر لأقوام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كيف يأتي النصر لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدمين، اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلاً وواضحاً. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة، فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات، الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى ولا القنابل العنقودية ولا السلاح الكيماوي ولا غيره من الأسلحة الحديثة، ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال: جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث، الدول النامية احتقاراً وازدراءً من أعداء الإسلام، ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضاً عباد الله، حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعاً. إذا كان أهل الإسلام على هذه العقيدة فهنيئاً لهم، والله لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم واستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك، التوكل على الله تبارك وتعالى. ولكننا صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نؤمن إلا بالأمور المادية الحسية، وتركنا التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا. إذا انقطع عن كثير من الناس أمور الدنيا من المطعم والأشوى والمشرب أو قل شيء من ذلك، ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن يكون جاسوساً مع اليهود أو مع النصارى، لأنه سيعطى ما يأكل به ويشرب، وكما يقول بعضهم: قطع الرأس ولا قطع المعاش، قطع الرأس ولا قطع المعاش. المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته، لأنه ما عنده ثقة بالله ولا توكل على الله ولا اعتصام به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن تعلم أن النصر من الله، وأن الأمور بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. أو ما سمعت الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل لأصحاب نبيه مذكرا لهم هذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا يبين الله عز وجل. كانوا في مكة على عدد الأصابع، والناس يؤذونهم من هنا وهناك، وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة أعداد يسيرة وهم في ضعف، فقواهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نعلم أن النصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا لأصحاب محمد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الآيات، يبين لهم أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فأين التوكل على الله عباد الله؟ أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذه العقيدة إن غرست في القلوب واطمأنت بها النفوس حصل الخير في الأمة الإسلامية، ولكن ضعف يقيننا وضعف توكلنا وضعف اعتصامنا بالله وضعف اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، فحصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية، حصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية. فتسلط أعداء الإسلام، تسلط أعداء الإسلام، ولكن يا عباد الله ينبغي لنا، ينبغي لنا أن تكون آمالنا بعيدة ونظراتنا بعيدة وأن تكون هممنا عالية، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أهل الإيمان، لن يضيع أهل الإيمان، فإنه القائل في محكم القرآن: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهو القائل في كتابه يخاطب أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل به الشرك وأهله. والحديث في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ينبغي لنا أن نحزن، لا تحزن، إن الله معنا. نتذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغار وقد طارده المشركون، ليس له من ينصره ولا من يدفع عنه، يقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. وإن تسلط النصارى، وإن تسلط اليهود، وإن تسلطت الرافضة، وإن تسلط المجوس، وإن تسلطت أمريكا، فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. وإنما يجب علينا أن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نستمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطرق السليمة التي توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب الكثيرة التي تسبب الهزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن. وكم حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب النصر كثيرة، وإنما هذه مقتطفات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أخوني، يقول: بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت أماكن كثيرة كانت تتبع الرافضة، فنرجو دوام الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يثبتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه، فذلك خير كثير. وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات، فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي، كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم ابتلي الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا، دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم
3: أو في أمنهم واستقرارهم عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه، الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم. فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم إن ينصركم الله فلا غالب لكم احذروا احذروا من

وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء، بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله.

0: به وبد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أتوا مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم

الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة.

فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا من

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بين

لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرات العباد لتطهير

أحداث هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا بمجيء هذا الشهر. تتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر انتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام.

0: فرصة.
1: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
2: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حسر عن فخذيه، فجعل يقول: أبشروا فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته. يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فأنا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء، حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة. مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم، هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلاتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء. وثمرات مجالس الذكر كثيرة، وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة. فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أضف إلى ذلك أن جلاس هذه المجالس يمتثلون أمر الله عز وجل القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمر الله عز وجل رسوله، وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم والذين يدعون إلى ربهم والذين يذكرون ربهم. وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف، مجالس الذكر، مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا. فهنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر، هنيئا له الامتثال، هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك يخلق

لقد قصدت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الشهور واختار منها شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا. سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي التي أثقلت كواهلنا، فيكفرها الله عز وجل بدخول هذا الشهر وبعبادة الله فيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير

بلاد هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بسيط الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا بمجيء هذا الشهر. تفتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر، بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين. فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح فيه، ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه، لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا وعن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلت، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان.
وثبت في سنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء اصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين اصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر ان الله عز وجل انزل فيه القرآن، يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبه ان القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل:

بل أن هناك أثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه:

الصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم أبوابها حق ثمانية أتت

يدعى الباب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة. يوم أن ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما شاء الله، كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. اولا، ابهم الله عز وجل اجر الصوم، وما ذاك الا لان اجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر أنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك. كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟ ها
فهل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة

غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة. فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير.

مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة. فهو شهر القرآن، والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال. بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته مرتين. ونحن قصاراها أن نختمه مرة واحدة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق. فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم، وأن نفرح بقدومه، ونستبشر ونسر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك

الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر، وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي. فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونعود

شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسبيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية والشياطين مسلسلة، فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول: وت

شهر رمضان فرصة لك يا تارك الصلاة ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطلق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماء الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق للعاقين لآبائهم أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، إذا باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذا فرصة، فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة، السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدع أن يترك البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذا لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن

0: فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم، الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيفتقدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان وقبل أن يدخل رمضان، تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويصرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر. خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري، من صام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي أو قبل ذلك يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، لقول عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو جدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان ثلاثين يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور ويتلذذ ويتمعن، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله، ويأتي بأذكار الصباح، ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عازما على ختمه. إنه يفتح أول سورة من القرآن الفاتحة ثم يعقبها بسورة البقرة، وهو عازم كل العزم أن يختم هذا المصحف مرة بل مرات. ثم وإذا طلعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتي الإشراق ليتحقق له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين كان له ذلك كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة، ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاء، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى، فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين، ثم إنه يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر، ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار دبر الصلاة ويجلس للدرس إن كان ثمة درس، ثم إنه يعاود القراءة في المصحف إلى العصر فيصلي العصر جماعة ويأتي بالأذكار، إن كان عنده عمل يخرج فيقضيه، وإلا جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن، فإن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت مما ندبنا الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا أذن لصلاة المغرب وتحقق من غروب الشمس وغياب جميع القرص فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، يصلي صلاة المغرب فيأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يأتي بركعتي السنة البعدية، ثم يخرج ويفطر، ثم وبعد أن يفطر يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح، إنه ليس فارغا لكي يتابع الفوازير، ليس مباليا بالبرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه، يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصليها في جماعة مع إمامه، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح ويتناول وجبة العشاء ويجلس مع أهله قليلا، ثم ينطلق إلى مصحفه ويقرأ ما يسر الله له أن يقرأ، ثم ينام مبكرا لأن الليل عنده ليل، ولو كان في رمضان ليس ليله نهار ونهاره ليل كنهار وليل المحرومين الذين لم يوفقوا لاستغلال هذا الشهر، وهذا هو جدوله طيلة أيام وليالي شهر رمضان، ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان، فإنه يحيي كل ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة، وإذا كان آخر يوم من هذا الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه طهرة لصيامه، أما إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر فإنه يقف مع نفسه وقفة حداد وحزن على فراق هذا الشهر، ويسيل الدمع على خديه لأنه سيفارق شهرا كان فيه مع الله، كان فيه قريبا من الله، أقبل فيه على العبادات والطاعات، لكنه في نفس الوقت يعزم كل العزم على أن يستمر على ما كان عليه في رمضان، شعاره في ذلك: إذا كان شهر رمضان شهر يفوت فرب رمضان حي دائم لا يموت. ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو جدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال، نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جيف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر: أولا يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك: حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر، معنونة بعنوان: متطلبات الشهر الكريم. فيذهب إلى السوق ويحمل سيارته بتلكم الأحمال العظيمة من المأكولات والمشروبات، لأن شعاره في رمضان شهر الصيام هو شهر الأكل والطعام. يحمل تلكم الأحمال العظيمة، ما لو رآه رائ لظن أن البلاد مقدمة على مجاعة مهلكة. أما إذا دخل رمضان فجدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته يمضأ القاس أو قابع أمام التلفاز يشاهد المسلسل أو جالس في جلسة القيل والقال، وأحسنهم من يقول: سأصلي التراويح غدا. ثم نأتي إلى سحوره فنجد بعضهم لا يتسحر البتة، فيحرم البركة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم إنه إذا تسحر يخالف السنة فيتسحر مبكرا، بعضهم يتسحر في الساعة الواحدة أو الثانية ليلة وينام فيضيع صلاة الفجر، ومنهم من يتسحر متأخرا لكنه يظل يأكل ويأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، وكأنه مقدم إلى صحراء مغبرة أو إلى مفازة مهلكة، يأكل حتى لا يستطيع أن يدخل شيء. هو بركة ويكفيك منه ما يقويك على صيام اليوم. صاحبنا هذا بعد أن ملأ بطنه يتثاقل عن الخروج إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة فيه، فيصليها في بيته وكأن مسجده بجانب فرشه. ومنهم من يخرج لكنه متثاقل متكاسل يجر بطنه أمامه، قد أصابه من الهم والغم بسبب ملء بطنه ما أصابه، حتى إذا دخل المسجد وصلى مع إمامه، وإذ بالإمام يهوي للسجود، وإذ به ينزل إلى السجود رويدا رويدا مخافة أن يخرج شيء من بطنه، ولسان حاله اللهم سلم سلم. ثم إذا انقضت الصلاة نراه يسرع يسابق الريح إلى الباب، إلى أين يا هذا؟ إلى النوم، لأن ليله قد بدأ، نهاره ليل وليله نهار، فلا أذكار دبر الصلاة ولا أذكار للصباح ولا قراءة للقرآن. ومن العجيب في ذلك أن بعضهم إذا خرج من صلاة الفجر واستوقفه إنسان وكلمه في أمر دنيوي سيكلمه نصف ساعة ساعة، لكن يبخل على نفسه بأن يجلس دقائق معدودة ليذكر الله أو يقرأ القرآن، يذهب إلى النوم، ينام إلى الظهر، بل بعضهم ينام إلى قريب المغرب، فلا صلاة ظهر ولا صلاة عصر، أي صيام هذا؟ بل أي إسلام عند هذا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعضهم يكون مرتبطا بعمل في إدارة أو في سوق، فيخرج من بيته في الصباح لكن على رأسه 60 شيطانا، يخرج وهو عابس ومقطب الوجه والجبين كأنه يريد أن يعلق لافتة على ظهره مكتوب فيها إني اليوم صائم، فالويل ثم الويل لمن يكلمني، فتلقاه ينهر هذا ويسجر هذا ويصيح في وجه هذا. ليس هذا من أخلاق الصائمين، أخلاق الصائمين البشر واللطافة والابتسامة والسماحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نرجع إلى صاحبنا الذي نام إلى الظهر، الذي ليس عنده عمل، نلقاه يقوم لصلاة الظهر على كسل وتثاقل فيصليها، فما إن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وإذ به يسابق الريح إلى الباب، لماذا؟ ليكمل النوم. هذا إذا لم يذهب ويشغل نفسه بأمور تافهة كالنظر إلى التلفاز أو كلعب البطة، يذهب ينام إلى العصر. ومن العجيب المضحك في ذلك أن بعضهم ما إن يكمل الإمام صلاة الظهر وإذا كان المسجد برود إذ به ينسدح في مكانه إلى العصر، بعضهم كما يقال يعني أراد خيرا فوقع في خلافه، بعضهم يأتي بوسائد إلى المسجد من أجل الصائمين أن يناموا بعد صلاة الظهر، يريد في ذلك الأجر والثواب، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بدل أن تحثهم على قراءة القرآن يحثهم على النوم والكسل. صاحبنا هذا ينام إلى العصر، إلى العصر يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصليها فيخرج. بعضهم ربما يجلس في بعض الأيام ويقرأ شيء من القرآن، لكن الغالب على هؤلاء يخرجون إلى أين؟ إلى الأسواق، من أجل ماذا؟ التحضير للإفطار. وبعضهم يخرج إلى ميادين الكرة، وبعضهم يخرج إلى جلسات القيل والقال، يقولون نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار، هم بأنفسهم يقولون نفعل هذه الأفعال نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. وكما سمعتم هذا الوقت فضيل، حثنا الله عز وجل فيه على الإكثار من ذكره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، حتى إذا ما قرب أذان المغرب نرى موائد هؤلاء تفرش طولا وعرضا، وعليها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، وإذ بهم يجلسون على أطراف الموائد ينتظرون أذان المغرب على أحر من الجمر، فإذا سمع الواحد منهم أطرف أذان أطرف أذان إذ به ينهمر إلى المائدة ويبطش بالذي فيها، بل أن بعضهم يفطر على أذان المذياع أو على أذان التلفاز دون أن يتحقق من غروب الشمس. وهذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.
0: بعضهم ربما أفطر على محرم، أفطر على حبة دخان، هذا الذي بلغ به الإدمان ذروته يفطر على حبة دخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ينهمر ويفطر على شيء غير الرطب والتمر، هذا خلاف السنة. ثم إن الواحد منهم يضل يأكل ويأكل من تلكم المائدة، تقام الصلاة وهو يأكل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يأكل، يقرأ الإمام الفاتحة وهو لا يزال يأكل. يقول له بعض الناس: يا فلان صلاة. يقول: لما يقول الإمام للضالين سأقوم. قال: هل الإمام ولا يزال يأكل. ركع الإمام الركعة الأولى والثانية وهو لا يزال كذلك. بعضهم لا يدرك إلا الركعة الأخيرة، بل بعضهم لا يدرك إلا التشهد الأخير من صلاة المغرب. فإذا صلى المغرب وقد جاء متأخرا، ما أن يكملها إلا ويسرع إلى الباب. إلى أين؟ قال: من أجل أن أكمل الإفطار. أو ما قد أكملت؟ لسان حاله: لا، بقيت أشياء، بقيت الشربة واللبنية والمخلم. أين تريد؟ بقيت أمور، فيذهب إليها ويأكلها، يسرف على نفسه بالأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، ثم يأخذ ريموت الدش، وإذ به يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، يبحث له عن فوازير أو عن مسابقات أو عن طاش ما طاش. قالوا: هذه حلقة فيها مهازل، يبحث عنها ليتفرج عليها في هذا الوقت. يؤذن لصلاة العشاء وهو قابع على شاشة التلفاز ينظر إلى تلكم المهازل. تقام الصلاة فيقوم متثاقلا، يدخل إلى دورة المياه فيتأخر فيها، ربما أدرك من صلاة العشاء ركعة أو ركعتين. بعضهم، وهذا من حمقه، يقول: الحمد لله صليت صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وهو جاء مسبوقا في صلاة العشاء، فاتته ركعة أو ركعتين، يهتم بالنافلة التي هي التراويح ولا يهتم بالفريضة التي هي صلاة العشاء. نأتي إلى صلاة التراويح، بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها البتة، وإن صلاها هؤلاء فأي صلاة يصلونها؟ هم متخمون من الأكل، مهمومون مغمومون بالذي في بطونهم، فأي راحة وأي طمأنينة يجدونها حال الصلاة؟ إذا صلى الواحد منهم فأطال الإمام يوشك أن يضربه أو أن يعنفه تعنيفا عظيما بسبب الإطالة. يخرج من صلاة التراويح إن صلاها، إلى أين؟ من أجل وجبة العشاء. ف فوق ذلك كله عشاء؟ نعم عشاء. بعضهم يؤخر العشاء إلى وقت متأخر. طيب إلى أين يذهب هؤلاء؟ جلهم إن لم أقل كلهم سهرات سمرات. على ماذا؟ على ما حرم الله. منهم من يسمر ويسهر على التلفاز وينظر فيه إلى المسلسلات وإلى النساء، ومنهم من يسهر على مضغ القاف، ومنهم من يسهر على لعب البطة، ومنهم من يسهر في الأسواق يخيطها طولا وعرضا. ثم إنه إذا جاء وقت السحور ذهب يتسحر، وهكذا هو جدوله اليومي والليلي طيلة شهر رمضان، بل يشتد سوءا إذا بدأت العشر الأخيرة من رمضان. يا فلان أينك؟ لم نرك في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد. قال أنا أذهب إلى السوق أبحث عن حق، عن حقن عيد، حقن كسوة. أنت مجنون؟ تريدني أبقى هنا وصلي معك؟ أذهب أبحث لي عن الكسوة وحق العيد. يذهب إلى الأسواق ويشتغل، ربما يندرج هنا وهنا ويفوت عليه صلاة التهجد إلى غير ذلك، ولربما يذهب إلى عدن أو إلى الأسواق المختلطة فيزاحم النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا كان آخر يوم من رمضان أهمل إخراج زكاة الفطر، ربما يخرجها عنه أهله وهو لا يبالي بإخراجها. حتى إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر إذ به يفرح ويسر وكأنه سيفك من غله وسيفتح من الأغلال والسلاسل التي كان مربوطا بها. هذا هو جدول المحروم، هذا هو جدول من لم يوفقه الله عز وجل لاستغلال هذا الشهر. وفي الأخير لا أنسى النساء، لا أنسى النساء، فإن بعضهن تجعل شهر رمضان للطبخ والنفخ والطهي والتفنن في الأكلات والأطباق. الواحدة منهن إذا صلت الظهر عملت حالة استنفار وحالة طوارئ، صرفت الأولاد ودخلت المطبخ، فهي فيه من ذلك الوقت إلى قبيل المغرب وهي تتفنن في الأكلات والأطباق. أين حظها من قراءة القرآن؟ أين حظها من ذكر الله؟ أين حظها من العبادات؟ فنعم أيها الناس، يا عباد الله، أحببت أن أورد هذان الجدولان حتى نختر أصلحهما، جدول الموفقين، جدول من أراد الله بهم خيرا في هذا الشهر، ولكي نحذر من الجدول الثاني. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يبلغنا رمضان ونحن على أتم الصحة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وعلى سائر الأعمال الصالحة فيه. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك فيه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه فيه. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنك وكرمك ألا يأتي علينا هذا الشهر إلا وقد حققت لنا نصرا على الحوثيين المعتدين. اللهم نسألك ألا يأتي هذا الشهر إلا والأمة تركن في ثوب العز والنصر والتمكين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تنصرهم في لودر، وأن تنصرهم في المنياسة، وأن تنصرهم في عكد، وأن تنصرهم في عدن، وأن تنصرهم في كل الجبهات التي قامت ضد الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقوي حجتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأغري العداوة والبغضاء بينهم وخالف بين قلوبهم واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عليك بهم وبالدول الكافرة التي تقف وراءهم. اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بكل ظالم غاشم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وسامحونا إن حصلت الإطالة عليكم، وشهركم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح هبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج. هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرح بفعل وقول، بفعل ولا نصر بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان. ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا. لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إن كان يرغب في ذلك وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتحيب منه أبدا. لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: وصلنا اليوم خبر استشهاد الأخ الفاضل أبي عثمان موسى المشدلي، فنعزي أنفسنا وأهل السنة جميعا، ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء، كما نسأل الله تعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته، فقد قام خير قيام، سواء في الدعوة والتعليم في تلك الجهات في بلاد الصومعة وما حولها من بلاد البيضاء، وهكذا بالجهاد من نحو 6 أو 7 سنوات قائم على جبهة الحازمية هناك، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. وهذه مؤامرة، مؤامرة للتخلص من كل من له تأثير. قبل أيام حادث العند، صواريخ إلى المعسكرات، وقتل كما سمعنا أكثر من 50 قتيل أو نحو ذلك. ثم هكذا قبل أيام كما سمعنا نفس هذا التفجير في بلد الضالع في المحاضرة التي كانت في الجليلة. وهكذا اليوم الأخ موسى رحمه الله خارج من الفندق ولم تمشي السيارة إلا أمتار يسيرة حتى انفجرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين. ونعزي أهل السنة كما قال الأخ في أخينا موسى رحمه الله. فبعض الناس يعني البديل عنه صعب، إنسان مثل هذا الأخ قائم بجبهة كبيرة طويلة مع العلم والدعوة والثبات على السنة والإرشاد والانشغال بالعلم والمحاضرات والخطب، البديل كثيرا ما يكون في مثل هذا المواقف صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. 100 ناقة ليس فيها واحدة تصلح للسفر عليها، فليس كل ناقة راحلة، ليس كل ناقة تصلح للسفر عليها. فتجدون الناس كذلك كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وهكذا الناس كثير، ولكن عند القيام بالأمور والمواقف قليل. ما أكثر الناس بل ما أقلهم، ويشهد الله أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكن لا أرى أحدا. لا أرى أحدا في وقت أريد رجلا في الموضع المناسب، ولكن الخلف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه وأغير على عباده. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، ونوصي إخواننا في ذلك المكان بالصبر وبالتكاتف وبالتآزر، وبأن ينظروا خيرهم ممن علم منه الخير والصدق والثبات والصبر، فيجعلون مكان هذا الأخ، فإن هذا أمر مهم، لا سيما وهم في حرب مشتعلة حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن حتى عينوا خليفة،
3: مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. وكان من أسباب التأخير أولا اختلفوا هل يقبر في موضع الذي مات فيه أو في المقبرة، هل يجرد من ثيابه ويغسل أو لا يفعل به ذلك. ثم أيضا انشغلوا بالاتفاق على خليفة حتى تقوم أمور المسلمين. فهكذا والله من المهم أن ينظر الإنسان الصادق، الإنسان

0: طيب رب الصواريق لا غير اليمن.
1: نعم.
0: والحرب حروبها كذكر وفر.
1: قد انزاح النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في غزوة أحد
0: حرب كر وفر
1: هكذا حكمة عظيمة. لذلك حين سئل سأل هرقل أبا سفيان فسأل عن الحرب يحصل بينكم وبين هذا النبي لمن تكون الغلبة فقال الحرب سجال. هرقل يسأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن هذا النبي الذي بعث الآن فيه، فمن ضمن ما سأل هرقل أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم وبينه لمن تكون الغلبة، فقال الحرب سجال أي ذات مرة يغلب وذات مرة نغلب. فقال ذاك الأنبي، ذكر أن هذه من أوصاف الأنبياء. لكن الشاهد من هذا والله إن لم يقف أهل اليمن وغيرهم من بلدان المسلمين أمام هذا المد الرافضي والله سيدخل إلى قصور الحكام في جميع بلدان المسلمين، سيدخل إليها وسيذبح القادة والزعماء والرؤساء والأمراء والملوك، ما سيترك أحدا. خذوها فائدة، أي واحد مخالف له إن لم تكن على عقيدته تسب الصحابة وتسب أم المؤمنين وتطعن في خيار الخليقة، إن لم تكن كذلك عندك لحية وما عندك لحية لا تقول أنا والله لو دخل مثلا الحمد لله أنا ما عندي لحية ما عندي لحية، إذا قد سلبك الدين والله يبدأ برقبتك أن تسب عائشة، إما أن تكفر وإذا مت على ذلك جهنم وبئس المهاد تموت على كفر والعياذ بالله ولم تتب، وإما أن تعارض قتلك. فوالله أنه يجب على حكام المسلمين وعلى من له سلطة وقدرة ومكنة بإعانة من كان بالجبهات نصرة لله أمام هذا الدلمد الرافضي والله ليدخلن إلى قعر البيوت، أي بيت لا نأمن سعودي أو غيرها تقول هذا بعيد أنا سأحصل مثلا بلادي أو غير ذلك صعب. لو تمكن الرافضة في اليمن في شمالها وبجنوبها نسأل الله أن لا يمكنهم لجعل القاعدات الإيرانية على البحار وعلى السواحل وعلى القفار ويدخلها في أي بلدة، فتعجب عن خمول شديد جدا من أبناء المسلمين. كم حذر شيخنا يحيى ونحن في دمي وهو يخاطب الحكام الحاكم بذلك الوقت إن كان الرئيس الأول علي عبد الله صالح وخاطب حكام الخليج قال لا تظن أن هذا الحوثي يريد دماجة فقط، ويقول والله لو تمكن لذبحوك كما ذبحوا صدام وما هي إلا أيام وحصل ما ذكر، وكان يقول لا تظن أن الحوثي فقط يريد اليمن يريد دول الخليج وما هي إلا أيام ويضرب إلى دول الخليج، هذا عدل الآن من بعيد فقط حتى يتمكن. نسأل الله أن لا يمكنه، نسأل الله أن لا يمكنه على أهل الإسلام. فوالله إن لم يتنبه الحكام والملوك والأمراء والقادة والقبائل ويقف هذا المد الرافضي وما زال في عقر داره والله ليدخلن إلى جميع القرى ولهان الشرفاء ولهان القبائل والمشائخ والقادة والعظماء سيدوسهم. عندنا في الشمال أتحدى شيخ قبيلة يرفع رأسه، وتعرفون مشايخ كان عندنا بعضهم يملك الدبابات ويملك قوة معسكرات وألوية من مشايخ القبائل، كان بعض المشايخ القبائل إذا خرج يخرج في الشمال يخرج أكثر من 200 طقم بعد مرافقين فقط، هذا شيخ قبيلة أكثر من 200 طقم إذا خرج مشايخ القبائل. الآن أتحدى يرفع أصبع فقط قصها والله يقطعوا لسانها ما يستطيع أبدا، وأي منطقة قاومت الحوثي وبعد ذلك تسلطت عليه يأخذونهم الجبهات رغم أنوفهم رغم أنوفهم في حجور كيف تسلطوا عليه قاوموا والعالم الإسلامي ينظر إليهم أياما وهي تقاتل وحدها قبيلة، ودخلوا أمنوهم شهرا عبثوا بهم عبثا لا يعلم به إلا الله، بل كثير الآن من رجال تلك القبيلة في جبهات الحوثي يقاتل معهم، كم أخذوا من النساء وكم فعلوا وفعلوا قاتلهم الله. فهم لا تظنهم الآن يقولوا خلاص معنا ما أنا مثلا معنا بلدة، لا والله مشروع الحوثي ليس فقط يريد منطقة شمال أو جنوب، مشروعه يريد تأسيس تمكينا للرافضة في اليمن بأكملها، وإذا حصل عليه الضغط ترى إخوانه من إيران ومن لبنان يصرخون. والله هذه نصيحة للقبائل الشرفاء وللقادة وللحكام من رؤساء ومن ملوك ومن أمراء، هي فرصة ما دام هناك من القبائل من يقف أمام الحوثي فليعدوهم يمدوهم بالرجال وبالعتاد وبالأسلحة حتى يقف هذا الرافضي، ولو كسر بفضل الله في هذه المدينة البيضاء والله بإذن الله ما تقوم له قائمة حافظة تسقط خلال أيام فهو مجرم قاتله الله، والأيام بيننا نسأل الله ألا يمكنهم ونسأل

نسأل الله ألا يرينا وجوههم، لكن هذا هو مشروعه. مشروع الرافضة يريد الجزيرة العربية بأكملها، فتنبهوا يا حكام، ولا يكون الإنسان سنصير بعد ذلك كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأسود والأبيض، ذكروا أن كأنه ضبع أو سبع من السباع طرب إلى ثور أراد أن يأكله، والثور الثاني ينظر فيقول: دعه يأكل أمشيا ولا يتكلم معي، حتى أكمل أكله ثم عاد إليه. فقال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكل الثور الأبيض، يعني لو اقترب معه وتساعد على نطحه وركضه ما استطاع، لكنه تعجب عليه حتى أنتهى منه ثم عاد إليه. عندهم قوة حكام وهكذا، يقفوا أمام الرافضي هذا يكسرونه. والله يا أخوة ما هو شيء، والله ما هو شيء، لكن حين رتخاذ الأمور الآن سبحان الله حماقة ربما ما يتعامل بها أطفال. جميع الجبهات تقف، والحوثي يجمع جميع القوات إلى جبهة واحدة من أجل استئصالها، وبقية الجبهات هامدة، ما في أحد من يعلم قوم هذه الجبهة. لو قامت الجبهات في أكملها خلال أسبوع والله بإذن الله بإذن الله بإذن الله ما يقف إلا في صنعاء، لكن يستنزف أو يجمع جميع قواته إلى جبهة واحدة. أخبرنا بعض الأخوة اليوم قال: والله كذر يصعدنا الجبال، كذر. لماذا؟ جمعهم من الضالع، جمعهم من الساحل، جمعهم من مأرب، جمعهم من الجوف، جمعهم من جميع الجبهات إلى أين؟ إلى منطقة واحدة. لكن إذا قام هذا وهذا وهذا ما يستطيعون. نسأل الله أن يهلكهم، وأنتم لا تغفلوا من الدعاء، لا تغفلوا من الدعاء. من كان عنده قدرة لإعانة إخوانه هذا جهاد شرعي، استأذن والدي ويذهب. نسأل الله أن يهلكهم، وأبشروا أبشروا وأملوا أبشروا أن هذا تمحيص، تمحيص. قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله، ما هو وعد رئيس دولة. والله لو كان النصر من قبيلي أو من دولة لهلك المسلمون، لكن سبحانه الذي جعل النصر من عنده سبحانه وتعالى. فليبشر أهل اليمن وليبشر أهل الإسلام بوعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فدين الله ظاهر مؤيد، مهما حصل تمحيص، ولكن ما تخاذل أحد إلا وسيجد الجزاء، اليوم أو غدا سيجد الجزاء.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة عن وعده الحق وخبره الصادق الذي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ومن أصدق من الله قيلا. فالله أصدق القائلين، ووعوده سبحانه هي أصدق الوعود وأتم الوعود لمن عمل بما أمر الله به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو طريق الاستخلاف، وهذا هو سبيل التمكين في الأرض، وهذا هو سبيل حلول الأمن في البلدان واستقامة أحوالها وذهاب الخوف عنهم. الإيمان بالله وطاعته جل وعلا وطاعة رسوله بالأعمال الصالحة وتوحيد الله واجتناب الإشراك به. فالمؤمنون متى حققوا الإيمان بالله ومتى عملوا بالأعمال الصالحة أتتهم وعود الله سبحانه بالاستخلاف في الأرض وبتمكين الدين وبتبديل الأمن والإطمئنان والاستقرار مكان الخوف والاضطراب. فالإيمان بالله وطاعة الله ورسوله هي التي استخلف الله بها الأولين، هي التي مكن الله تعالى بها للأولين، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنه يقول: إنما تقاتلون الكفار بأعمالكم لا بأبدانكم. فإنما تقاتلونهم بالأعمال وبالطاعات التي تتقربون بها إلى الله سبحانه. فالإيمان هو طريق النصر والتمكين والاستخلاف والتأييد. قال الله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق أوجبه الله على نفسه أن من حقق الإيمان ينصره على عدوه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم مؤمنين فالنصر حليفكم، وما دمتم مؤمنين فأنتم الأعلون الظاهرون في الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن كره الكفار، وإن كادوا وتآمروا، وإن مكروا بالمسلمين، فإن الله تعالى سيعلي عباده المؤمنين إنهم حققوا الإيمان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين على كل منا وأهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق، عمل بتعاليم الدين في نفسه وفي من يليه، من فعل كذلك نصره الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا نصرتم دين الله نصركم الله. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا، فقال في صفاتهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفاتهم. إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله. رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاءه ورجاءه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، لا بقوة ولا بكثرة. ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله، أو أن تضعف بتوكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. أخبر الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر أنه سيرسل إليهم 5000 من الملائكة، 5000، الملك الواحد بآلاف من البشر، 5000. وعدهم الله بذلك، ثم أخبرهم أن ذلك كله إنما هو تبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ثم قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كل هذه المدد، كل هذا المدد وكل هذه الملائكة هي بشرى فقط لتطمئن بها القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، أي 1000 يردفهم 1000 آخر ويتبعهم 1000 آخر، وهكذا مدد لا ينتهي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. نوح عليه السلام كذبه قومه 1000 سنة، حاولوا إخراجه ورجمه حتى يقتلوه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إلى أين لجأ نوح؟ لجأ إلى نصر الله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي غلبني قومي، قهرني قومي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء
1: على أمر قد قدر. لم ينزل مطرا بل أبواب السماء فتحت يصب منها الماء صبا، صارت الأرض عيونا متفجرة بالمياه، فالتقى الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض على أمر قدره الله وأحكمه حتى امتلأت الأرض بالماء. إذا نزل نصر الله لا يرده راد ولا يصده صاد. قوم طالوت رحمه الله ورضي عنه لما واجهوا الكافرين وكانوا عددا قليلا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، لم يبق معه إلا قليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزوا وجنوده رأوا أنفسهم قليلا ورأوا أنفسهم ضعفاء، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما عندنا قدرة، كيف نواجه هؤلاء الناس؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لما توكلوا على الله. موسى لما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض كتبها الله لكم وعدكم إياها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فيها أناس أهل قوة، فيها أناس أهل جبروت، فيها أناس أهل شجاعة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنطق بالحق رجلان لا ثالث لهما، كانوا على إيمان صحيح وثقة بالله، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب أي اعملوا بالسبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكون به النصر ومما يكون به التمكين أيضًا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب،
2: إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك وأشد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون. ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالدنيا لعب والدنيا لهو، ليست الدنيا بدار قرار ولا براحة ومتاع، ولكنها بدار مصارعة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، وعشرون صابرون يغلبوا مئتين، كما أخبر الله سبحانه يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة ألف يغلب ألفين والله مع الصابرين. فالصبر به النصر، مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما وفيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. جاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أسلم أبي عمران قال: خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، من مدينة رسول الله، يغزون أكبر بلد من بلاد الروم، معقل الروم في ذلك الزمان، نريد القسطنطينية. قال: والروم قد ألصقوا ظهورهم بظهر الحائط. فحمل رجل من المسلمين فألقى نفسه في أوساطهم وقاتلهم، فقال المسلمون: مه أي ماذا فعل هذا الرجل؟ لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: ليس كذلك، فينا نزلت هذه الآية: معشر الأنصار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، انتصر الإسلام، كثر رجاله، قال أبو أيوب: قال بعضنا لبعض: ألا نقبل على مزارعنا فنصلحها؟ قد أهملنا بساتيننا، قد أهملنا المزارع، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها. وقد يسر الله من ينصر الإسلام، فأنزل الله: وقاتلوا في وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالإلقاء إلى التهلكة أن نقبل على مزارعنا ونصلحها، وأن نترك الجهاد في سبيل الله. فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية. فالإقبال على الدنيا تهلكة، يشغل الناس بدنياهم، بأموالهم، بتجاراتهم، بما هم فيه، ويغفلون عن أعدائهم، وأعداؤهم يعدون لهم فيهلكون بذلك. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها تعلم الرمي. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل، أي أعدوا الخيل المربوطة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آتٍ ووعد الله بالتمكين آتٍ، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. وهكذا نوصي جميع الناس ألا يكونوا في غفلة، وألا يكونوا في ركون إلى دنياهم، فإن العدو عدو للجميع. أول ما يبدأ بدين المسلمين وأعرار المسلمين وأمن المسلمين واستقرار المسلمين، فيجب أن يكون الجميع على شعور بالمسؤولية وعلى تحمل وتأهب واستعداد لهؤلاء العملاء لليهود والنصارى، لهؤلاء المنافقين الزنادقة الذين يعبدون المجوس من دون الله سبحانه وتعالى، وهم والله مستأجرون، وهم والله لا ثبات عندهم، حولوا الأمر وضخموا الإعلام قبل أيام في جبهة مريس، وصعد جماعة من الصادقين كسر الله بهم شوكتهم، أرغم الله بهم أنوف الرافضة وهزمهم الله، فهم مجمعون من الأسواق، والله إنهم مجمعون من الأسواق ومستأجرون، لا صدق عندهم ولا وفاء، إن رأوا قوة استسلموا وضعفوا وخاروا. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن يدفع بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم وردهم على أعقابهم خائبين يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
3: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد

جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال

أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما

جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا

لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.

0: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذاب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

يعلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك.

يقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ

غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه.

يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها.

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

Sarah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

حتى من النعال كل من غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله. هذا الغلول من لقي الله جل وعلا وهو بريء منه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما جاء في حديث ثوبان عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو بريء من الغلول والدين والكبر دخل الجنة. من مات وهو بريء من ثلاث: من الكبر ومن الغلول ومن الدين، ومات ولم يؤدها، ومات

الذنوب، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. أيها الناس، أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. من مات غالا نهابا بغير حق، والعياذ بالله، مات على خطر إن لم يتب إلى الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإياكم وإياكم، إياكم وإياكم من هذه الأفعال. قرن عليه الصلاة والسلام النهب بالسرقة وبالزنا وبشرب الخمر التي هي من أعظم المحرمات، وبالإجماع أن الغلول من الكبائر من عظائم الذنوب بإجماع العلماء، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوعيد الشديد في من فعل ذلك وتساهل فيه. ألا وإن من أعظم الغلول وأشد الغلول هو الخيانة في الغنيمة والسرقة من حق المقاتلين والمجاهدين قبل أن تقسم. أناس لهم جهود ولهم جهاد وقتال، ثم يأتي من يستحوذ بما لهم من الحق أو بما أخذوه من الغنيمة ويدخره لنفسه دون سائر المقاتلين، فهذا من أعظم الغلول وأشهر الغلول. ولذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أي الأعمال خير؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحج مبرور. هذا أفضل العمل، ومن ذلك جهاد لا غلول فيه. كم من إنسان يبذل الجهود في الجهاد في سبيل الله، يخسر ويتعب ويسهر ويجوع، ثم يختم ذلك بغلول يغله أو بنهبة ينتهبها، والعياذ بالله. صار كثير مما قدمه، صار كثير مما عمله يخشى عليه من الضياع ومن الذهاب. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل أناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها من الغنيمة لم تصبها المقاسم. قتل وهو يقاتل في سبيل الله، فجاء من يزكيه وأنه من الشهداء، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب لم يتب منها وإن كانت شيئا يسيرا. كلا، إني رأيته في النار في بردة، أي ثوب غلها من الغنائم لم تصبها المقاسم. ومروا في رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الشملة التي غلها يوم خيبر تلتهب عليه نارا، تلتهب عليه نارا يوم القيامة، والعياذ بالله. وفي حديث زيد بن أسلم، أو في حديث زيد بن خالد الجهني، أن رجلا من قبيلة أشجع

0: قتل يوم خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام فأبى أن يصلي عليه فبهت الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه فإني رأيته قد غلى. قال زيد: ففتشوا متاعه ونظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا تساوي درهمين، لا تساوي درهمين. امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وقتل في أرض المعركة بسبب هذا الغلول وهذا الدم الذي ارتكبه ومات ولم يتب منه. عباد الله، إن هذا من أعظم الغلول، أن يغل الإنسان وهو في سبيل الله، أن يغل الإنسان وهو يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. إنسان قدم روحه، قدم دمه، ثم يأتي يغل ما يؤمنه أنه يموت على ذلك الغلول ولم يتب منه والعياذ بالله، فيخشى، يخشى على عمله من الضياع والذهاب. وكم من إنسان بذل الجهود ثم ختمها بمثل هذه الأفعال، ووالله مات على ذلك. وقد رأينا ورأى غيرنا من مات على مثل هذه الأحوال والعياذ بالله. فمثل هؤلاء امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الشهادة لهم بأنهم من الشهداء. أيضا من الغلول هدايا العمال، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. العامل أي الموظف الذي له وظيفة يحتاجه الناس ويتقربون منه، وربما هذا يأتيه بهدية، وهذا يأتيه بمال، وهذا يأتيه بثياب، وهو يأخذ كل ذلك. ولولا ذلك العمل، ولولا تلك الوظيفة، ما أتاه شيء من تلك الهدايا. فمثل هذا من الغلول، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين يجمع الصدقة، عامل موظف مرسل من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع الصدقات، فلما جاء إلى أهل الصدقات دفعوا إليه الصدقة ثم جعلوا له شيئا من الهدايا. والعامل ربما إذا أخذ الهدية جامل أو قدم فلانا على فلان وغيره أولى منه، أو عمل شيئا من الأعمال تأثيرا بتلك الهدية عليه. فلما جاء هذا الرجل،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته.
0: إذا لم يكن موجودا في ذلك العمل ولم يكن موظفا في تلك الوظيفة، هل ستأتيه هديته إن كان صادقا، أم أنه يغالط نفسه بأخذ هذه الرشوات وأخذ هذا الغلول ويزعم أنه من الهدايا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن أعطي منه أخذ وإن منع منه امتنع. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا نستعملن أحدا منكم على عمل فيأخذ شيئا إلا جاء يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم جاء يحمل يوم القيامة بعيرا له رغاء. أو فرسا له حمحمة، أو شاة له ثغالها ثغاء، أو رقاع تخفق أي ثياب، أو صامت يحمله يوم القيامة أي من الذهب أو الفضة أو غيرها من الجمادات التي يغلها الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل، من وظف في وظيفة وكلف عملا يقوم به، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يحمله يوم القيامة، يحمله يوم القيامة. فهدايا العمال وهذه الرشوات التي تقدم لأصحاب المسؤوليات والإدارات حتى يقدم فلانا فيما ليس فيه حق، أو يعطيه من حق غيره، أو يفعل له فعلا لم يكن صاحبا له ولا أهلا له، كل ذلك من الغلول الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن من الغلول أيضًا الأخذ من الزكوات ومن الصدقات بغير حق ولم يكن من أهلها، بل يقتلس من ذلك لخاصة نفسه. فقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يجمع الصدقات، ثم قال له: يا أبا مسعود، يا أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة تحمل بعيرا من إبل الصدقة قد غللته. فقال أبو مسعود: إذا لا أنطلق يا رسول الله ولا أفعل هذا العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لا نكرهك. فحذره عليه الصلاة والسلام أن يختص شيئا من مال الصدقة لنفسه، وأن ذلك من الغلول. يا أبا مسعود، لا ألفينك تحمل بعيرا من إبل الصدقة تكون قد غللته، تكون قد غللته، تأتي به يوم القيامة. فاعتذر أبو مسعود عن هذا العمل وتركه ولم يقم به. ومن الغلول أخذ أموال الناس العامة وما لسائر الناس فيه حق، سواء كان من أموال الدولة التي نفعها عائد على المواطنين وعلى المسلمين، أو كان من أمور وإعانات وإغاثات ونحوها مما تأتي للمسلمين. فأخذ ذلك واختصاص النفس به من الغلول والعياذ بالله. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، على ثقله أي متاعه والأشياء التي يثقله حملها مما ربما للمسلمين فيه حق. كان رجل موكلا به وقائما عليه، فمات هذا الرجل الذي كان يسمى كركرة رضي الله عنه، فقالوا: هو في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار، كلا، إني رأيته في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا بردة أو عباءة قد غلها من ذلك المال العام، قد غلها مما لغيره فيه حق، وهو صحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان من عماله ومن أهل وظائفه، ولكن وقع في هذا المحرم وفي هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فاحذر على نفسك، احذر على نفسك أيها المسلم أن تتناول يدك شيئا فيه حق للمسلمين، فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة. كم من أناس تجرأ على نهب البيوت والعقارات، بل والعمارات والسيارات والحديد وكل ذلك، والعياذ بالله، من أعظم الغلول. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أعظم الغلول ذراع الأرض، أو كما قال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تجدون الرجلين جارين إما في أرض أو في دار، فيقوم أحدهما فيقتطع ذراعا من حق صاحبه، فإذا اقتطعه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أعظم الغلول ذراع الأرض. يكون الرجلان جارين، جار له في أرضه، أو جار له في بيته وسكنه، أو جار له في متجره، والعياذ بالله. ثم تسول له نفسه فيأخذ من حق صاحبه، ويتوسع إلى جهة أخيه فيأخذ من حق أخيه بغير حق، فصار هذا غلولا. فإذا اقتطعه وإذا فعله طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أي يجعل هذا الجزء الذي اقتطعه طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة، شبر من الأرض، احسب هذا الشبر إلى أرض، إلى الأرض السفلى، إلى الأرض السابعة. كل ذلك يجعل طوقا على العنق وقلادة في هذا الجيد لمن اغتصب شيئا واقتطعه بغير حق. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين صار لا يبالي بهذا الأمر، صار نهابا غالا آخذا حقوق المسلمين بغير حق. كم من بيوت نهبت وسرقت وهي ملك للمسلمين، كم من إدارات ومن مرافق تصب في صالح المسلمين وتعمل لصالح المسلمين، كم من أناس ادخروها لمصالحهم ونهبوها لأمورهم الخاصة بهم، كم من سلاح كان حقا للمقاتلين وللمجاهدين انتهبه من أناس وسرقه من أناس، كم من بيوت نهبت، كم من ظلمة بسطوا على بيوت، وبسطوا على أراضي، وبسطوا على أموال، وبسطوا على أسلحة، وبسطوا على إغاثات وإعانات تأتي للمسلمين تمد المنكوبين المتضررين. كل ذلك صارت تباع وتشترى وتتخذ لمصالح خاصة ولشخصيات خاصة من الناس. ألا فليتق الله جل وعلا من حمله الله الأمانة، وليتق الله المسلم في نفسه أن تنال يده شيئا مما حرم الله عليه. والله إننا لنعرف رجلا قتل في هذه الحرب غالا سارقا، مات وهو على وجه الغلول وعلى وجه السرقة، بل تلفظ به بلسانه. ونعرف رجلا آخر في بعض الحروب المتقدمة في أرض صعدة قتل في اليوم الأول من الليل، فوالله لم يصبح في اليوم الثاني من النهار إلا وقد امتلأ فمه بالحوت والدود، ورأينا هذا بأعيننا وشهدناه. وكان قبلها بأيام قد غل بعض السلاح وسرق بعض السلاح مما ليس لغيره فيه حق. فيا أيها المسلم، يا أيها المجاهد، يا أيها المقاتل، يا من قد بذلت المال أو بذلت الجهد في سبيل الله أو صببت الدم لأجل إعلاء كلمة الله، احذر أن تلوث نفسك وأن تختم مشوارك بشيء من هذه الأعمال الدنيئة التي تكون عارا ونارا وشنارا يوم القيامة، لا يبارك الله لك فيه ولا ينفعك ولا يقبل الله لك صدقة منه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إن تصدقت منه صارت الصدقة مردودة، إن أكلت منه صار الجسم ينبت من حرام، وأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إن بنيت منه صار ذلك ضررا ووبالا عليك. واسألوا وتحسسوا أخبار من فعل هذه الأفعال في أمور مضت، كيف صارت نهايتهم وإلى أين صارت خاتمتهم. افتقروا واضطروا وباعوا كل ما يملكون ولم يسلموا من الحاجة ومن الفقر ومن المرض، جعلهم الله جل وعلا عبرة لمن يعتبر من عباد الله المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعلن الجهاد في سبيل الله دفعا عن العقيدة وعن النفوس والأرواح وعن الخير إلا ونحن موقنون أن هذا الجهاد يتضمن ما دل عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فلا شك أن الجهاد يترتب عليه هذا الشأن، وهو اسم على مسمى يتضمن تعب الجسم ويتضمن الحزن ويتضمن الآلام ويتضمن الاجتهاد الذهني والإرهاق الذهني، ويتضمن راحة نفسية بتطبيق طاعة الله عز وجل وبدفع الشر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وما من شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على إخوانه يوم أحد، وهكذا حزن على أصحابه، وأنه يحصل ما دل عليه القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه حقيقة في المؤمن أنه يحصل ذلك، إلا أنه ولله الحمد ونسأل الله التوفيق لا يزيدنا ذلك ما يحصل من عدوان وبغي وهكذا استهداف الأماكن والمنشآت، لا يجدون ذلك بإذن الله عز وجل ومشيئته إلا ثباتا ولا يزيدنا إلا بغضا للعدو، ولا يزيدنا إلا عزيمة بإذن الله عز وجل على جهاده. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه كلما قتلت امرأة أو رجل أو صغير أو كبير أو داعي إلى الله من الأخيار حافظ للقرآن أو غير واحد من يقتل ظلما أننا نرجو له الخير والله نعتبره ويغبط ونعتبره أكرم بإذن الله عز وجل أكرمه الله ونأسف عليه ونحزن عليه. شأن المؤمن شأن الشخص أنه يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أنه ما يحزن هذا ما هو صحيح، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن في الجانب الآخر يشد عزيمتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ويقوي بسالتنا، وكذلك أيضا يزيد في صبرنا. وما بكم من نعمة فمن الله، فلم يسبب لنا ذلك ولله الحمد ضعفا ولا خورا، سواء قتل الواحد والاثنين أو الأكثر أو الأقل. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أثنى على ذلك النبي وأصحابه بهذا الثناء العظيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أصحاب، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وتأمل كلمة في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ونحن الذي نعتقده أن من قتل منا ما هو على شر بل على خير كبير، أولا لأنه مبغى علينا، ثانيا لأنه صاحب توحيد، ثالثا لأنه مدافع عن دين الله وعن عباد الله المؤمنين، رابعا لأنك ترى خاتمتهم خاتمة جميلة جدا، منهم من يقتل وهو يصلي، ومنهم من يقتل وهو يذكر الله عز وجل ويلهج بذكر الله، ومنهم من يقتل وهو يعني في عاية من البسالة والدفاع عن دين الله، وهم كلهم على هذا الحال. فهذه خواتم، هذه خواتم والله مغبوطة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، نسأل الله أن يرفع درجاتهم في عليين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا الثبات نلمسه ولله الحمد في الرجال والنساء، وحتى والله في الأطفال، حتى في الأطفال، فعندي بعض الأطفال في البيت قتل أبوه والله أرى يلعب مع الأولاد وهكذا ومستريح، والحمد لله ما تجد فيه جزعا كبعض الأطفال الذين ربما يقتل أبوه فيبقى يصيح ويبكي، الحمد لله مرتاح. ويعني إذا قلت كيف فعل أبو قال إن شاء الله شهيد أبي، إن شاء الله شهيد، إن شاء الله في الجنة، وهكذا. وهذا يسليهم جدا، يسلي أمه ويسلي كذلك أهله، وهكذا نساؤهم وسائر إخواننا والله الحمد رجالا ونساء وصغارا وكبارا، هذا ديدنهم الاحتساب، الصبر والاحتساب. وإن حصل حزن قد يحصل ذلك، لكن الصبر والاحتساب والكلم الطيب والرضا وابتغاء أن يكون ذلك خير له، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابنوا لأبدي بيتا وسموه بيت الحمد، إذا صبر من أصيب بحبيب الله أو قريب الله فاحتسب عوضه الله بذلك الجنة. كل هذا الذي يقتل في سبيل الله هنيئا له، والذي أيضا يحتسبه يصبر هنيئا له، الكل مغبوط على ذلك، لا سيما مع طاعة الله سبحانه وتعالى والرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وكلنا نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة يعني معروفة عندنا والله الحمد، أننا نحتسب ذلك عند الله عز وجل. ولا تظن أن العدو سالم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الوجع فيه أكثر ولله الحمد، نسأل الله أن يخمدهم، والقتل فيهم أكثر والله، والجرح فيهم أكثر، فإنهم يعطونهم بعض المخدرات من الحبوب أو كذا، يأتي كأنه حجر ما كأنه آدمي، ويمشي هكذا يرفل إلى مترة قتله، فلا يبالون. نحن إن كنا نبالي باعتبار أنهم دعاة وأهل خير وأهل هدى، لكن أولئك كأنهم يدفدفون أغناما وأحجارا ولا يبالون بهم ولا عناية بهم، ومع ذلك يعني الألم فيهم، ألم فيهم. كيف ترى أنه إذا قتل واحد من آل هاشم كيف يجتمعون يعملون خيام وكذا، أما إذا قتل واحد من زنابيلهم هؤلاء اللي يزنبلون بهم، ولا كأن حجر يرجمون به حتى في اكتاف. المرة الأولى كانوا مرجمين في الجرب، ولما جاءت اللجنة قالوا هذا أصحابكم، قالوا لما هم أصحابنا، قال إلا أصحابكم هؤلاء بغير الحاء، أو أخوة أهل السنة عندهم لحاء، ما يبالون بهم، يدفدفونهم دفدفة لمعاربهم. فشلوا بإذن الله، الحوثي فاشل بإذن الله سبحانه، فاشل كل ما ازداد عتوا وكبرا وغطرسة وبغيا وعدوانا وتسليطا لقذائفه ولدباباته، والله ازداد حقارة، وازداد الناس عليه ضغطا، وازداد من الله بإذن الله عز وجل مقتا وبعدا بإذن الله. الحوثي فاشل حتى لو يحمل الدبابة على رأسه هكذا، والله أنه فاشل. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. خذلهم الله، نسأل الله أن يخذلهم وأن يهين قدرهم، أن لا تقوم لهم قائمة، وستذكرون آثار هذا الدعاء بإذن الله عز وجل. الحوثي عاصي لله، الحوثي فاجر مجرم سفاك للدماء باغي، أعماله كلها تغضب رب العالمين. هذا حال، هذا يمكن في الأرض؟ والله ما يمكنه الله عز وجل من كان هذا حاله. لم يمكن فرعون وهو أجبر، ولا هامان ولا قارون ممن سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وقتلوا الرجال واستحيوا النساء. أما هؤلاء حتى النساء ما يستحيوهم، ما رأوا من حجر أو مدر ضربوه. من الذي مكن على هذا الحال على مر التاريخ؟ الحوثي مداس بالأقدام بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا عن ثقة بربنا، مداس بالأقدام، ما له قيمة لا هنا في دماج ولا في غير دماج. والناس كل ما ازداد بغيا وعتوا، كل ما ازداد بغيا وعتوا وظلما وتجبرا وتكبرا، وهكذا يريد إزهاق الأرواح، ويريد إبعاد الناس من بيوتهم، ويريد ما إلى ذلك مما يسوي له به الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان نفسه يجبن أمام الحقائق الواضحة وأمام الجهاد الصحيح، ألا ما هو مثل تزييفاتهم وأكاذيبهم. أنصار الشيطان ويقول إنهم أنصار الله، والله ليس منهم من نصر الله بحرف واحد ولا بفعل واحد، وإنما خذلوا المسلمين وخذلوا أنفسهم. هذا باب الهزيمة، وما أنتم عليه باب النصر بإذن الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الذي نتواصى به ونتذاكره، والذي يعني أردنا أن يبينه لإخواننا وفقهم الله، أن ما يحصل من جرح فينا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هذا خبر رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنه إن حزن لا شك يحزن الإنسان على أخيه على قريبه على سائر المسلمين يحصل لهم سوء بغير حق. والله حزننا نحزن على ما يحصل في بلدان بعيدة على المسلمين بغير حق، وهؤلاء إخواننا وأحبتنا، نحزن على ما يحصل، لكن نحزن ويزيدنا عزيمة بإذن الله، نحزن ويزيدنا شكيمة، يحزن ويزيدنا قوة وثباتا، نحزن ونغبطه، نغبط هذا الذي قد حصل له هذا الخير. ما نحزن ونقول خلاص نحن إلى يعني قد تعبنا وتعالوا رحلونا هبوا لنا خيام. أف للحوثي إذا كان هذا هذا هذا فهمه، والله هذا ما هو صحيح بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز هذه الدعوة وأن لا يخذلها، وأن يعز أهلها ورجالها وسائر من يقوم بها وسائر من يعتني بها ومن له محبة إليها وعناية بها، وسائر من ينصرها، نسأل الله أن من نصرها أن ينصره، نسأل الله أن من خذلها أن يخذله. وهؤلاء فجرة، فلا تأسى على القوم الفاسقين. فجر وربي فجر، فجر وربي قطاع صلة، فجر وربي سكارى بطارة، فجر وربي فيهم الشرك وما دونه، فجر وربي أعداء أولياء الله وأعداء دين الله وعملاء لسائر من هو عدو لدين الله. فجر وربي اجتمع فيهم كل شر وانبثق منهم كل ضر. فلله الحمد أن كانت الراية تجاه هذا الصنف، تجاه هذا الصنف الراية راية واضحة لا لبس فيها ولا إشكال فيها، تقاتل بكل يقين وعزيمة، فإن مت فأنت في سبيل الله بكل وضوح ويرجى لك الجنة، وإن سلمت فأنت في سبيل الله. لو كنا نقاتل وعندنا 1% شك أننا نقاتل مسلمين يعني أبرار أو ما إلى ذلك، والله وجب التوقف والتورع. لكن أما هذا وكيف وهو باغي أيضا، كيف وهو معتدي يجب دفعه على أي حال كان هو. أما هذا فزنديق، حوثي زنديق، زنادقة. ليس هذا قولي أنا، قول أئمة السلف من قديم وحديث، إنما نحن نأخذ عنهم أنهم زنادقة، أنهم منافقون. ولا ينكر هذا إلا من أراد أن يغطي على الحقائق العلمية وعلى عين الشمس. فقضايا الوقيعة بالإسلام كلها صادرة عن طريق الأرفاض من قديم وحديث، من بن العلقمي وغيره. والحمد لله، الحمد لله على توفيقه وعلى منته وعلى ما هيأ ويسر، ونسأل الله أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن عبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله ابن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف، لأن بكر بن عمرو المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، وإن روى له البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد: يروى عنه. قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: توفي في خلافة أبي جعفر وكان له عبادة وفضل. وقال ابن القطان: لا نعلم عدالته. وقال الحاكم: سألت الدارقطني عنه فقال: ينظر في أمره. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب، يدل على ضعفه، ضعف يسير. ولكن قد أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا حجاج قال أخبرنا أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة به. وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجة حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة به. فالحديث حسن لغيره. وابن لهيعة وإن روى عنه ابن وهب وهو أحد العبادلة فإني لا أرى تصحيح حديثه أي لذاته، لكنه إضافة إلى غيره يثبت الحديث، والله أعلم. إذن ثبت الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله. إنما يحصل الضعف عند الإنسان يعني ضعف الإيمان وضعف التوكل، والله المستعان بقدر ما عنده من إيمان يضعف توكله، بقدر ما يضعف إيمانه يضعف توكله. لرزقكم، وهذا رزق شامل للنصر وللتوفيق وللتسديد وللهدى ولرزق الجنة ولرزق الآخرة بكله ولرزق الدنيا وسائر ما يتضمن أمر الرزق. رزقكم كما يرزق الطير وترى الطير تذهب من أوكارها ومن عشاشها خماصا جائعة فتذهب هنا وهنا وترجع بطانا شابعة، من أين؟ يلتقط له منها شيئا ومن هنا شيئا ومن هنا شيئا، يرزق الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان هذا الطير أعمى لساق الله رزقه إلى فمه، هذا وعد الله. كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فعلينا بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ما دمت على الحق المبين خلاص توكل، زد في إثبات هذا الحق التوكل، إنك على الحق المبين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا، على الله توكلنا. كان أنبياء الله يقول على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذه الأدلة أدلة كثيرة، أدلة جميلة، أدلة مريحة، أدلة تثبيتية، أدلة إيمانية، أدلة من تخلى عنها ضعفت قواه وضعف قلبه وضعف سمعه وبصره وضعف لسانه وضعفت سائر جوارحه، ومن ثبت عليها ثبت الله سائر جوارحه. إلى هنا وفقكم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل إخوانكم في تسجيلات محمد بن عبد الوهاب السلفية بكريم أن يقدم لإخوانهم تسجيلا لخطبة الجمعة من مسجد السنة بكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بجمال حفظه الله.
1: ومن تعلق قلبه بالله الصمد فقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير، وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم.
0: والتي كانت عن تفسير سورة الإخلاص وفيها بيان ثبات أهل السنة في جهاد الحوثيين إلى آخر الأنفاس.
1: فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى واعلموا أنه لن يصيب المرء إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإن من تعلق قلبه بالله ازداد يقينه وقوي إيمانه ولم يخف من إرجاف المرجفين ولا من كيد الكائدين، لأنه متعلق قلبه بالله وهو ماض على شرع الله. إن أصابه ما أصابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ولهذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة

0: وعدم مبالاة بإرجاف المسرفين، وإن الموت نازل لا محالة، فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس، ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا، ولا نقوله غلوا ولا مجاذبة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم. فيا أهل السنة إياكم والخوف، إياكم والجبن، فإن من تاج هذا المنهج لا بد أن يكون سالكا على ما كان عليه الأنبياء، وعلى ما كان عليه الصحابة، وعلى ما كان عليه علماء المسلمين وأئمة الدين.
1: سجلت هذه المادة في السادس من شهر شوال لعام 1433 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأما الآن فمع الخطبة المذكورة.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن من سور القرآن التي لها من الفضائل ولها من المزايا، إن من سور القرآن ما فيها من بيان صفة الله عز وجل، إنها لسورة عظيمة، ألا وهي سورة الإخلاص. هذه السورة التي عدد آياتها 4 لا تزيد على ذلك، لكنها اشتملت على معاني عظيمة، لكنها تضمنت صفة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيها الرد على المشركين والرد على اليهود والرد على النصارى، فيها تحذير المسلمين من التعلق بغير الله، من التعلق بالأموات أو التعلق بالأنبياء أو التعلق بالصالحين أو شد الرحل إليهم أو غير ذلك مما عليه دعاة القبورية. هذه السورة العظيمة جاء في سبب نزولها ما أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يدل عليه ويؤيد معناه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام.

0: له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، كما في حديث أبي سعيد وقتادة بن النعمان في صحيح البخاري، وجاء من حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والثواب، وقال بعضهم أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أجزاء: جزء أحكام، وجزء توحيد، وجزء قصص، وقال بعضهم وعد ووعيد. والصواب أنها تعدل ثلث القرآن لهذين المعنيين. أما المعنى الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري وحديث أبي الدرداء في مسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا فشق ذلك عليهم، وقالوا أينا يطيق ذلك؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا يدل على أنها في الأجر والثواب. وأما على المعنى الثاني ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. من فضائل هذه السورة أنها سبب من أسباب محبة الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. هذه السورة قراءتها من أسباب دخول الجنة جاء عند مالك وأحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن أنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال: وجبت؟ قلت: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: الجنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية من راتبة الفجر وراتبة المغرب، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من الوتر، ويقرأ بها في ركعتي الطواف. هذه سورة عظيمة ينبغي أن نعتني بها وأن نجعلها حجة على كل داع إلى الشرك، وكل داع إلى الباطل، وكل داع إلى الفساد والرذيلة والشر. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد، وهذا رد على الشاتمين لرب العالمين أن الله عز وجل هو الأحد، الأحد في ذاته، الأحد في أسمائه، الأخير. فإذا تمأن المسلم هذه الآية انقطع تعلقه بشيء غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الأحد، فكيف تتعلق بالأموات؟ كيف تتعلق بالأنبياء والصالحين؟ كيف تتعلق بالأولياء؟ كيف تتعلق بقوتك، بجندك، وبجيشك، وبعقلك، وبذكائك؟ وإنما يكون تعلقك بالله الأحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الأحد. ثم قال الله الصمد، وقوله الصمد أي الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقد اختلف المفسرون في معنى الصمد على أقوال، فمنهم من قال هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، ومنهم من قال هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب، وقال بعضهم هو المصمت الذي لا جوف له، وقال بعضهم هو الذي لا فوقه أحد، وقال بعضهم هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وقال بعضهم هو الدائم الباقي بعد خلقه، وقال بعضهم هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال بعضهم هو نور يتلألأ، وقال بعضهم تفسيرها ما بعده لم يلد ولم يولد. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال: الصمد عند العرب هو الذي لا فوقه أحد. وقال أبو القاسم الطبري في كتابه السنة بعد ذكر هذه الأقوال أن هذه الأقوال كلها صحيحة في الله سبحانه وتعالى. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فحاصل هذه الأقوال أن الصمد هو الكامل في صفاته وأفعاله. والله سبحانه هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تفتقر إليه الناس، الذي يحتاج إليه العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فيا عباد الله، الله هو الصمد الذي نصمد إليه ونرجع إليه ونفتقر إليه ونلجأ إليه ونتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ ومن تعلق قلبه بالله الصمد لقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير، وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم، ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم ويغلون في أصحابهم وكبرائهم ويدعون لهم التصرف في الكون ومعرفة الغيب، وأن الواحد منهم قطب ووتد ولغو وله إلى غير ذلك من الشركيات والكفريات. فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه لن يصيب المرأة إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإن من تعلق قلبه بالله ازداد يقينه وقوي إيمانه ولم يخف من إرجاف المرجفين ولا من كيد الكائدين، لأنه متعلق قلبه بالله وهو ماض على شرع الله. إن أصابه ما أصابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ولهذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة من الحوثيين ولم يبالوا بتضخيم الإعلام لهم ولا بقوتهم ولا بعتادهم ولا بعددهم ولا بخبرتهم. فلما فشلوا لجأوا إلى المصالحة واستخدموا طريق الاغتيالات، فليعلموا أن هذا بإذن الله عز وجل لن يثني أهل الحق عما هم عليه ولو ذهبوا كلهم، والله ولو ذهبوا كلهم. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. إن من سلك هذا المنهج يخاف الموت فليس أهلا له. إن هذا الموت يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى إقدام وعدم مبالاة بإرجاف المرجفين. وإن الموت نازل لا محالة فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس، ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا، ولا نقوله غلوا ولا مجاذبة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم، وما اللهم ذلك على الله بعزيز. فإن قتل اليهود وقتل المشركين لا يكون إلا على يد أهل التوحيد، لا يكون إلا على يد أهل السنة الذين اتبعوا الكتاب والسنة. فيا أهل السنة إياكم والخوف، إياكم والجبن، فإن من انتهج هذا المنهج لا بد أن يكون سالكا على ما كان عليه الأنبياء وعلى ما كان عليه الصحابة وعلى ما كان عليه علماء المسلمين وأئمة الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ثم قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وهذا رد على ثلاث طوائف، رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فهذه الآية رد عليهم وتزييف لباطلهم ولأقوالهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن هذا من الزور والبهتان ومن الكذب والطغيان. ما سلم رب العالمين أن يكذب عليه وأن يفترى عليه، فكيف بمن عبده وأخلص دينه له واتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وسلك هذا المسلك؟ فإذا لم يسلم رب العالمين من الكفار والمشركين والمبطلين، فمن كان تبعا لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا شك أن يصيبه حظ من ذلك بقدر إيمانه ويقينه وصلاحه وتقواه وصلابته في الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو المساوي والنظير والمثيل والند. فالله سبحانه وتعالى نفى ولم يكن له كفوا أحد، وقرئ كفوا أحد، وقرئ كفؤا أحد. والله سبحانه وتعالى يقول: هل تعلم له سميا؟ ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فيا عباد الله، علينا بالحذر من العقائد الفاسدة، من عقائد الرافضة، ومن عقائد الصوفية، ومن عقائد الخوارج ومن نزل تحتهم كالقاعدة، ومن عقائد المرجئة والجامية والمعتزلة. علينا أن نكون على عقيدة نبينا عليه الصلاة والسلام، على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فإن أهل هذه العقيدة هم الغرباء، وإن أهل هذه العقيدة هم الطائفة المنصورة، وإن أهل هذه العقيدة هم الجماعة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذه الزيارة ويسر لنا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة السلفية في هذه الدار العامرة المباركة، في هذه الدار العلمية السلفية التي يقوم عليها أخونا الشيخ المفضال أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله، وحفظ الله جميع أهل السنة، مشائخ ودعاة وطلاب علم ومتعلمين وعوام وصغارا وكبارا، وحفظ الله أهل الإسلام من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين. أيها الناس عباد الله، إن الذي يرى مثل هذا الخير في هذه الأعصار المتأخرة ليرى أن هذه من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، فإن الناس في هذه الأعصار قد زهدوا في العلم وأعرضوا عنه وأقبلوا على الدنيا وعلومها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، بل صار من أهل الإسلام من يحارب العلم ويقف طريق ويقف حجر عثرة في طريق نشر العلم، شعر أم لم يشعر. هذه الاجتماعات المباركة سواء كان على المحاضرات وذكر الله عز وجل أو في حلقات العلم وحفظ القرآن والسنة تعتبر كرامة يا أهل السنة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على هذه الأمة وجعلوا يرمونها بكل شجر وحجر ومدر، ويمكرون ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويؤلبون أتباعهم وأعوانهم من الداخل والخارج لحرب الحق وأهله. فإذا ما تيسر مثل هذا الخير فلنحافظ عليه، ولنشد من العزم، ولنجتهد في عبادة الله عز وجل وطاعته، ولنقبل على هذا الخير، فإن العبد لا يدري ما يعرض له وما يقدم عليه، وقد يحول بينك وبين هذا الخير عارض وحائل، فتعرف عظم هذه النعمة عند فقدها. أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن أمر آخر، وإنما ذكرت هذا لما رأيت من الخير في هذا الدار ومما تثلج به الصدور وتقر به أعين أهل السنة والأثر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّن الله عز وجل أن الميزان عنده والدرجات العلى إنما هي على حسب تقوى العبد واستقامته على دينه، وإلا فالكل خلق من ذكر وأنثى وهو جل العباد، بل الأصل فيهم، ولكن التفاضل بالتقوى. ونوه أنه جعلهم شعوبا وقبائل، وقد بين أهل العلم أن الشعوب في العجم والقبائل في العرب، وكانت العرب قبائل متعددة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب في قبيلة قريش، كانت قبائل العرب لها دور عظيم في نصرة هذا الدين وفي مؤازرة هذا النبي الأمين وفي الدفاع عن حياض الإسلام، ولهم من المآثر العظيمة والكثيرة. وكان في أول تلك القبائل، ومن أعظم تلك القبائل هي القبائل اليمانية القحطانية في نصرة الدين الإسلامي من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مر التاريخ إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وأهل اليمن كما يقول أهل العلم هم العرب العاربة، عرب اليمن، قبائل متعددة، من أعظمها قبائل حمير وهمدان ومدحج وكندة، وهكذا قبائل حضرموت والسراه والمهرة وغيرها وما تفرع منها. هذه القبائل، قبائل اليمن، لو قرأت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت الخير الكثير في فضلهم ومكانتهم، وهذا لا يخفى عليكم عباد الله، وقد ألفت في ذلك المؤلفات في فضائل أهل اليمن عموما، بل يقول بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الوادعي: الأدلة في فضل اليمن أكثر من الأدلة في فضل الشام، وإن كانت الشام أفضل من اليمن لو لم يكن إلا أن فيها بيت المقدس، ولكن من حيث الكثرة فأدلة فضائل اليمنيين واليمن كثيرة، وليس هذا الذي أعنيه في هذا المقام، أدلة فضل اليمن وفضائل اليمن وأهل اليمن عموما، وإنما أردت أن أذكر بعض قبائل اليمن بأسمائها وما جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نصرة هذا الدين، وما يذكر عنها من الخير والنصر المبين، وهي كثيرة جدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تارة يثني على أهل اليمن، وتارة يدافع عنهم ممن يتكلم فيهم، وتارة يأمر بالكف عنهم، ولهذا جاء عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة أنا أفرس بالخيل منك فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك يا عيينة فقال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على أعناقهم ورماحهم على مناسج خيولهم يلبسون البرد من أهل نجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أو قال كذبت بل خير الرجال رجال اليمن الإيمان يمان إلى لخم وجذام إلى آخر الحديث خير الرجال رجال أهل اليمن وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه آت فيقول له يا رسول الله إلعن أهل اليمن فإنهم قوم شديد بأسهم حصينة حصونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا جاءكم أهل اليمن يحملون أبناءهم على أعناقهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم وجعل يلعن العاجم والحديث عند أحمد عن عتبة بن عبد السلمي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بل إنه أمر بالكف عن أهل اليمن في أول أمرهم لما يعلم من قبولهم للإسلام ودخولهم فيه جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ثروة ابن مسيك الغطيفي المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت له يا رسول الله أو قاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم ائذن لي في ذلك فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج الرجل منطلقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الغطيفي فخرج بعضهم يناديه ورجع ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أدعهم إلى الإسلام فمن أجابك إلى الإسلام فاقبل منه ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك خبري أو أمري عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم لما أطلعه الله عز وجل أن أهل اليمن سيستجيبون لنداء الإسلام فأمر بالكف عن قتلهم في ذلك الوقت وكما سمعت أن الأحاديث كثيرة في هذا الباب فمن تلك القبائل قبائل حمير فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ذي مخبر وهو حديث صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله عز وجل منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم وهذه القبيلة من قرأ التاريخ وجد أن رجالها وصلوا إلى أصقاع الدنيا في زمن الفتوحات سواء كان شمال أفريقيا ومصر أو الأندلس أو الشام أو خراسان وصل الجيزة في مصر لماذا سميت الجيزة؟ إنها لما اجتاز الجيش الإسلامي بقيادة بعض رجال حمير فاجتازوا النهر فقيل لها الجيزة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وسيعود إليهم وهذا يعني آخر الزمان وهكذا قبيلة همدان التي من أعظم فروعها وعمود فقارها حاشد وبكيل، هذه القبيلة التي ذكر المؤرخون عنها من الخير العظيم، وذكروا عنها من الرجولة ونصرة المظلوم والغيرة على الأعراض. هذه القبيلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، كما عند البيهقي من حديث البراء بن عازب، ورواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك وأصله في صحيح البخاري. بعث إليهم خالد بن الوليد فتأخر إسلامهم، فأرسل بعده علي بن أبي طالب، وقال: من كان مع خالد فليرجع، ومن أراد أن يبقى مع علي فليبقى. قال البراء: فأدركنا علي بن أبي طالب عند صلاة الفجر، خرجنا إليه فصلى بنا الفجر وصفنا صفا واحدا، فلما انتهى من صلاته قام في الناس وقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فأسلمت همدان. في رواية عند ابن جرير الطبري: وكانوا 20,000 أسلموا في يوم واحد. فأرسل البشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إليه الخبر سجد لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا الأشعريون، وما أدراك ما الأشعريون؟ أصحاب وادي رماع وغيره، الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، حفظة القرآن، الصائمون القائمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زاد عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، كما في الصحيحين وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره، أنهم لما قدموا مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة، فلما اقتربوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي حديث أبي موسى الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل من صوت القرآن أو من دوي صوت القرآن، يبيتون يقرؤون كتاب الله ويتلونه، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة يعرف بيوت الأشعريين وهو يسمع صوت القرآن من بيوتهم رضي الله عنهم. منهم أبو موسى الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا قبائل الأزد، وما أدراك ما الأزد، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم، رواه أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني. قبائل الأزد يمانية تفرقت، فمنهم من سكن عمان، ومنهم من سكن بلاد غسان في الشام، ومنهم من ذهب إلى نجد، وكان منهم قبائل الأوس والخزرج، فإنهم يعودون إلى قبائل الأزد. وما أدراك ما الأوس والخزرج؟ الذين فتحوا صدورهم وقلوبهم وبيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسماهم الله عز وجل الأنصار، وسماهم سبحانه وتعالى وقال في وصفهم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
2: قدموا أرواحهم وأموالهم وأرضهم لنصرة هذا الدين العظيم، وهم من قبائل الأزد. وهكذا معاشر المؤمنين، قبائل دوس، وما أدراك ما قبائل دوس، وهم من أهل اليمن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وكفرت فادعوا الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أتدرون هذه القبيلة من أنتجت؟ إنها أنتجت أبا هريرة الذي هو حافظ الأمة، عبد الرحمن بن صخر الذي حفظ على هذه الأمة آلاف الأحاديث، الذي لا نفتح كتابا من كتب السنة إلا وجدنا أبا هريرة يملأ صفحات الكتاب، الذي نقل لنا هذا الموروث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه من هذه القبيلة. وهكذا قبائل مذحج، ويقال مذحج على وزن مسجد كما قال أهل العلم، جاء من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السلمي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قبائل العرب، أو قال: شر قبائل العرب نجران وبنو تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج. أكثر القبائل في الجنة مذحج، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المؤمنين، من ذلك قبيلة المعافر، فقد جاء عن أبي ثور الفهمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بثوب معافري، وعنده أبو سفيان، فلعن أبو سفيان من صنع هذا الثوب، أو صنع له، أو من صنع هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم. رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا رحمه الله تعالى في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. وهكذا من تلك القبائل قبائل النخع الذين يقبن آخرهم بلاد لودر أو جوار لودر، قبائل النخع. فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه محقق المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي أو يثني عليهم، أي النخع، حتى تمنيت أني واحد منهم. وكم تخرج من هذه القبائل من العلماء، ومن العباد الزهاد، ومن المجاهدين الأبطال الذين قادوا جيوش أهل الإسلام هنا وهناك. وهكذا جهينة، وهي من قبائل اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار ومزينة وجهينة موالي الله ورسوله، موالي الله ورسوله. والحديث عند أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: خير هم، خير من أشجع، هم خير يوم القيامة. وذكر بعض القبائل الأخرى: أسلم وجهينة ومزينة، أو شيء من مزينة خير من غفار وأشجع يوم القيامة. والحديث في الصحيحين بالمعنى. وكم تجد من الأحاديث في هذا الباب عباد الله. ومن ذلك أيضا ما أثنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهل عدن ومن يخرج منهم من الصالحين فينصرون دين الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. يخرج من عدن أبين، وقال عدن أبين حتى يميزها من عدن لاعة التي تقع في محافظة حجة، فتلك يقال لها عدن لاعة، وقد صارت في أيامنا خرابا وأطلال، وهذه يقال لها عدن أبين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. كل هذا الثناء على التفصيل على قبائل اليمن لما فيه من الخير، لما فيه من حب السنة، لما فيه من الغيرة على دين الله، لما فيه من التضحيات في سبيل الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث قرة ابن إياس: وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد ما يحصل من التنفيس، تنفيس الله عز وجل بأهل اليمن على المسلمين في تلك الغزوات وفي تلك الفتوحات. ومن تلك القبائل أيضا قبيلة مراد اليمانية التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أوائلها، والتي تخرج منها العلماء والمحدثون، والذي صار آخرها في أيامنا يجابهون الرفض والكفر والناس ينظرون إليهم وكأن الأمر لا يعنيهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، هو سيد التابعين، كان به برص فبرئ منه إلا موضع في بطنه كالدرهم، وهو بار بأمه. فقال لعمر رضي الله عنه: فإذا لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله عنه حين يأتيه إمداد أهل اليمن وقبائل اليمن للجهاد يعرض القبائل قبيلة قبيلة: أين مراد؟ أين قبيلة مراد؟ فلما وصل رجال مراد قال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. فدعاه عمر وقال له: أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع في بطنك كالدرهم؟ قال: نعم. قال: أولك أم وأنت بار بها؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال: أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: استغفر لي يا أويس. أويس بن عامر القرني المرادي. ثم إنه طلب منه قال له: أين تريد حتى أكتب لك إلى عامل البلاد التي تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس. فذهب إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قبائل اليمن لو نظرت في تاريخهم لوجدت أنهم إمداد أهل الإسلام وردء أهل الإسلام، لا يرضون بالضيم ولا بالظلم ولا بالمنكر ولا بالأفكار الهدامة المنحرفة، ولهذا تجدهم أسرع الناس إلى الخير وأشد الناس إقبالا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يأتي أولهم أو أوائلهم فيقولون يا رسول الله، حين قال لهم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله. ما كان عندهم تردد في قبول الخير وفي نصرة الدين، قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في هذا الأمر، في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر. يحبون السنة، يريدون العلم، ولهذا صار فيهم العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون والأبطال الذين قادوا كثيرا من المعارك في فتوحات أهل الإسلام. وانظر إلى هذا الصحابي الذي نذكر طرفا من تاريخه وترجمته من أهل اليمن بما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. هذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي القضاعي، وهو يعود إلى القبائل قبيلة قضاعة المشهورة من أهل اليمن. زيد بن حارثة الذي نسمع عنه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان يدعى في أول الإسلام زيد بن محمد، هذا من أهل اليمن. هذا الرجل كما ذكر الحافظ في الإصابة وهكذا ابن عبد البر وغيرهم من أهل التاريخ والسير أنه أرادت أمه أن تزور أهلها في قبائل معن، فاستأذنت زوجها حارثة ابن شراحيل وانطلقت برفقة زيد من بلاد صعدة متجهة إلى قبائل معن عند أهلها، فذهبت بابنها. ولما وصلت إلى تلك القبيلة ومكثت فيها جاء على تلك القبيلة حرب وشر، وقامت بعض العصابات بمهاجمة تلك القبيلة، وكان هذا الغلام الصغير يلعب مع الصبيان في العراء، فاختطفهم تلك العصابة وأخذوهم سبيا، فرجعت تلك الأم مكسورة إلى بلادها إلى زوجها وليس معها زيد. فلما سألها زوجها أين زيد أخبرته الخبر، فانزعج حارثة من هذا الأمر وانطلق مع بعض رجال قبيلته وجعل يبحث هنا وهناك، يذهب إلى الحيرة ويرجع إلى مكة ويطوف بلاد نجد لعله أن يجد ولده يباع أو يشترى في بعض الأسواق فيفديه ويعيده. ومكث على هذا فترة من الزمن واشتد حزنه وعظم ألمه، فعابه بعض قومه ونهوه، فقال قصيدة مشهورة ذكرها صاحب الاستيعاب من طريق هشام الكلبي وهو من قبيلة هذا الرجل، وهو يتألم على ولده وأنه لن يقف ولن يتوانى عن البحث عن ولده. ومرت الأيام وذهب بعض بني كلب للحج، وكان المشركون يحجون في الجاهلية، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام.

بنت خويلد، فأخذته خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان ذلك قبل الإسلام، قبل البعثة. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لما رأى من خلقه ولما رأى من معاملته. ولما رجع بنو كلب أخبروا أباه بالخبر، فانطلق هو وأخوه كعب بن شراحيل وأخذ مالا جزيلا لفداء ابنه. ولما وصل إلى مكة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين محمد بن عبد الله، فلما دلوهم على بيته جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم تطعمون الجائع وتفكون العاني والأسير، وهذا ابننا نريد أن تعطينا إياه وتأخذ فداء ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا له: زيد. قال: زيد؟ قالوا: نعم. قال: أو تريدون غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: آتي بزيد فأخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير فداء، وإن اختارني فوالله لا أترك من اختارني. قالوا: لقد أحسنت وأنصفت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلما وصل عنده قال: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا والدي وهذا عمي. فقام إليهما وقبلهما، ثم قال له: يا زيد، إما أن تختارني أو تختارهما. فقال زيد بن حارثة: والله لا أختار عليك أحدا. هذا قبل البعثة. والله لا أختار عليك أحدا، فأنت مكان أبي وعمي. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أتفضل الرق على الحرية؟ فقال: إنكم لا تعرفون هذا الرجل، إنه مكان الوالد والعم والأم، أو كما قال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه وما عندهم من الحزن عليه، أخذه بيده وخرج إلى جوار الكعبة ونادى الناس: يا معشر الناس. فاجتمع الناس حوله وقال: أشهدكم أن زيدا هو ابني، يرثني وأرثه. فطابت نفس والده، ثم انصرفا إلى بلادهما. انظروا إلى هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل إلى زيد بن حارثة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها نبيا، لم يكن حينها نبيا، لم يدري زيد رضي الله عنه أن يكون يوما من الأيام من المقربين إلى رسول هذه الأمة ومن أحب الناس إليه، ومن أحب الناس إليه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على بعض الجيوش، فطعن في إمارته بعضهم، فقال: إنكم تطعنون في إمرته، وإنه خليق للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة. وكان يقال له: حب رسول الله. وأسامة: حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وأسامة أسود شديد السواد، فغمز فيه بعض الناس، فدخل مدجج المدلجي، مجزز المدلجي، وكان من أصحاب القافة، ووجدهما نائمين تحت لحاف، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صار من المقربين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول الناس إسلاما، من الأحرار، من الموالي، كان أول الناس إسلاما. ولما كان في العام الثامن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش لملاقاة الروم في مؤتة، جعل أمير الجيش زيد بن حارثة وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد، وقتل جعفر، وقتل عبد الله بن رواحة، فبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم قام على المنبر وعيناه تدمعان، وذكر ما حصل لهم في تلك المعركة والغزوة. فانظروا عباد الله ماذا جمع هذا الرجل اليماني من الخير العظيم، وكم تعدد غيره من أهل اليمن. يا أيها الناس، هذه القبائل التي جمعت هذا الخير العظيم على مر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، في هذه الأيام عليها مؤامرة عظيمة ومؤامرة كبيرة لتدنيس أخلاقها وإذهاب إسلامها وتمزيق شملها وإضعاف قوتها وإهانة كرامتها وهتك أعراضها قبيلة قبيلة. أين أولئك الأبطال الذين ناصروا النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجدادهم؟ أين هم في نصرة دين الله عز وجل في هذه الأيام؟ يا أيها الناس، المؤامرة عظيمة، المؤامرة كبيرة، ليست في مجرد مجموعة من الروافض، وإنما هو مكر كبار. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا أيها الناس، الرافضة ينفردون بقبائل اليمن قبيلة قبيلة، والناس يتفرجون، والضر سيشمل الجميع، والبلاء سيصل إلى كل دار إذا تقاعس أهل اليمن وخذل بعضهم بعضا واختلفوا لأجل الدنيا ومناصبها. ولو اجتمع أهل اليمن فوالله لن يضرهم أحد بإذن الله عز وجل، لا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى، ولكن التفرق هو الذي يسبب الخلل والضعف، ولكن التفرق هو الذي يسبب تسلط الأعداء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إننا نرى في هذه الأيام أن أهل اليمن يخدرون عن قتال الرافضة بالسياسات الكاذبة والأقوال الباطلة. هذا يقال له: أنت لست بمستهدف. وهذا يقال له: إن شاركت بالقتال فستضرب بالطيران الأمريكي. وهذا يقال له: الرافضة ليسوا حولك حتى مزقوا قبائل اليمن وأضعفوا قوتهم وأهانوا كرامة كثير منهم. أو ما تسمعون عباد الله ما يحصل في بلاد صنعاء وغيرها من الإعدامات الجماعية بغير محاكمة؟ أو ما تسمعون عباد الله بمن يسحب برجليه من شارع إلى شارع وكان من أسياد قومه وأشرافهم؟ أو ما تسمعون عباد الله عن النساء الثكلى والشابات اليمنيات اللاتي يؤخذن من الشوارع إلى السجون؟ أو ما سمعتم ما يقوله الرافضة في بعض المدارس النسائية مما يحثونهن عليه من جهاد النكاح؟ يريدون إخراج بنات المسلمين إلى الجبهات للتمتع بهن والعياذ بالله. أين نخوة أهل اليمن؟ أين غيرة أهل اليمن؟ أين حرقة أهل اليمن على هذا الدين؟ وعلى هذه العقيدة؟ أين غيرة أولئك الرجال الأبطال الذين سمعتم آباءهم وأجدادهم الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كان يخرج الجيش من أقصى اليمن مدد لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مشيا على الأقدام وركوبا على الإبل حتى يصلون إلى المدينة النبوية، ثم يرسلون إلى بلاد الشام والعراق ومصر والأندلس وغيرها من البلدان، حتى صار لأهل اليمن ذرية كثيرة في كل البلدان من كثرة المجاهدين في سبيل الله الذين استوطنوا تلك البلدان وعاشوا فيها. يا أيها الناس، إنه لا حياة لنا بغير سنة رسول الله، لا حياة لنا وقد هددت عقيدتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستذهب كرامتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستدنس مساجدنا، لا حياة لنا إذا كانت ستنتهك أعراضنا. ما قيمة الطعام والشراب حتى نخنع ونخضع للرافضة؟ فإن أعداء الإسلام يخططون لتسليم اليمن كلها للرافضة بزعمهم أنهم يحاربون الإرهاب. سبحان الله، الرافضة يحاربون الإرهاب، يفجرون بيوت الله عز وجل، وقائلهم يقول: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم يفجرون بيوت الله عز وجل، يطؤون المصاحف بأقدامهم ويحاربون الإرهاب. نعم، يحاربون الإرهاب في نظر الأعداء، لأن الإرهاب في نظر اليهود والنصارى هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، ووجدوا من يحارب القرآن والسنة بغير كلب غير كلفة. فأعداء الإسلام لا يريدون أن يضحوا بجندي واحد، ولا أن يسفك دم رجل واحد من النصارى أو اليهود، فقد وجدوا من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وأحسن حال، وهم الرافضة، وقد قاموا بالواجب العظيم في بلاد العراق. واسأل أهل العراق كيف يعيشون. وقاموا بالواجب في بلاد لبنان، وقاموا بالواجب في بلاد إيران، وها هم يسعون اليوم لإقامة ذلك في بلاد اليمن. ولكن هيهات هيهات، فأهل اليمن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالذل، لا يرضون بالذل ولا الإهانة، وإن حصل شيء من الضعف لكنهم لا يرضون بالذل ولا بالإهانة. واقرأوا التاريخ وانظروا حال اليمنيين، وإنما يجب علينا أن ننظر أين موضعنا وأين مكاننا أهل السنة، لا نكون متخاذلين كأولئك الذين أعمى الله بصائرهم فجعلوا يبررون للرافضة ويمجدونهم ويبحثون لهم الأعذار، بل ويحاولون التزلف لهم والتقرب إليهم بالأقوال الباطلة والفتاوى الجائرة، كما يفعل ذلك محمد الإمام عليه من الله ما يستحق، فإنه قد أضل أمة من الناس بمدحه للرافضة. تارة يقول: ديننا ودينهم واحد، إخواننا ديننا ودينهم واحد، وعدونا وعدوهم واحد، وتارة يمجد أئمتهم ويمجد رموزهم، وأنهم أئمة، أئمة أهل اليمن، وأنهم ينقلون من صحيح البخاري، وأنهم يقبلون بصحيح البخاري. من يقبل هذا الكلام؟ ومن يصدق هذا الكلام؟ ولكن هذا يضر يوم أن يتبعه فئام من الناس على ذلك. فهل هؤلاء سيقاتلون الرافضة ويدافعون عن عقيدتهم إذا كان الرافضة يمدحون من على منابرهم؟ وقبل فترة من الزمن ورسوله يقول لزعيمهم: نتمنى أن تصلوا إلى المناطق الجنوبية لتؤمنوا أئمة المساجد. سبحان الله، ومتى كان الرافضة يؤمنون أئمة المساجد، ومتى كان الرافضة يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة؟ الرافضة في عقائدهم، من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نفهم هذا أيا كان الناس، لا بد أن يفهموا هذا. يا أيها الإخوان المفلسون، ويا أصحاب الجمعيات، ويا سائر الأحزاب، ويا أصحاب المجلس الانتقالي، ويا أيها الناس أجمعون، ويا أصحاب محمد الإمام، ويا أرباب الفيوش، اعلموا أن دماءكم حلال عند الرافضة. فإن تخاذلتم فإن ذلك سيكون عليكم عارا وشنارا إلى يوم القيامة، أن تؤخذ بلدانكم وتنتهك أعراضكم. ألم يكن الرافضة وهم في صعدة وما زالوا يناوشون حول صنعاء وهم يقولون القضية الجنوبية، القضية الجنوبية، الجنوبيون مظلومون، إذا مسكنا صنعاء سنعطي الجنوبيين ما يريدون. فلما وصلوا إلى الجنوب ماذا صنعوا يا أهل الضالع؟ ماذا صنعوا يا أهل عدن؟ ماذا صنعوا يا أهل أبين؟ ماذا صنعوا يا أهل يافع؟ ماذا صنعوا يا أهل ردفان؟ ماذا صنعوا؟ كيف فعلوا بعدن وأهلها وأهلها؟ كيف فعلوا بالناس بعد أن وصلوا إلى عدن، وصلوا إلى البحر، لم يتركوا مكانا استطاعوا الوصول إليه إلا ووصلوا إليه، بل جعلوا يقتلون الهاربين وهم على قواربهم في البحر، من الرجال والنساء والعوائل يضربونهم وهم في البحر، لتعلم أن الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة لهم، فهم أشد الناس خيانة ونقضا للعهود، أعظم من اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فلنصحى من غفلتنا، ولنجمع أمرنا، ولنوحد صفنا في قتال هذه الفرقة المارقة الكافرة الفارسية التي تسعى لتحويل اليمن إلى طهران الثانية. علينا أن نتقي الله عز وجل عباد الله، ولا نغالط أنفسنا، سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. فبعض أهل السنة ربما أصابته الغفلة، وربما وقع عليه شيء من التلبيس، لأن هذه سياسة، هب أنها سياسة. أترضى على دينك من أجل السياسة؟ أينتهك عرضك وأنت تنظر ثم تقول سياسة؟ أيؤخذ مالك؟ أتداس كرامتك؟ أتحكم بالكفر؟ أيطاء كتاب الله؟ تعطل منابرنا؟ يا أيها الناس، دخل الرافضة بيحان في اليوم الأول، وبعد يومين أو ثلاثة وإذا بهم يخطبون على منابر بيحان بخطبهم الكفرية وبأقوالهم الشركية في ثلاثة أيام. فكيف إذا مكثوا ثلاثة أعوام؟ دخلوا الصومعة فجلسوا في مساجدها يأكلون القات، وبعض من ينتسب إلى السنة يعطيهم الطعام والشراب ويطبخ لهم بوصية من بعض أولئك القوم المخذولين. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. دين الله، الله أغير عليه منا، ولكن أين نحن من دين الله ومن نصرة دين الله عز وجل؟ فكن من أنصار دين الله لا من أنصار الشيطان، كن من أنصار دين الله عز وجل. إن استطعت بنفسك فبنفسك، وإن استطعت بمالك فبمالك، وإن استطعت بقولك ولسانك فبقولك. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا أيها الناس، لا نغالط أنفسنا، المجتمعات تتطلع أنظارها إلى أهل السنة والجماعة، فإذا خضع أهل السنة وغفل أهل السنة وسكت أهل السنة ذلت المجتمعات. ارجعوا إلى التاريخ وتتبعوا الفتوحات وانظروا في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوافل الشهداء هل كانت من قطاع الصلاة أم أنها كانت من العلماء وحفظة القرآن وأرباب العلم وأهل الخير والصلاح؟ في معركة اليمامة كاد القراء أن ينتهي أمرهم، مات كثير منهم حتى خشي أبو بكر على ذهاب القرآن فأمر بجمع القرآن. لما رأى أن كثيرا من القراء هلكوا في تلك المعركة، فهل هلك دين الله؟ هل انتهى أمر الله؟ هل ذهب سنة رسول الله؟ لا والله، ولكن من نصر دين الله عز وجل فهو شرف له في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك علينا أن ندعو الله وأن نجتهد في دعاء الله عز وجل أن يهلك الرافضة وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يضرب قلوب بعضهم ببعض وأن يجنب البلاد اليمنية شرهم وأن يدفع عنا كيدهم ومكرهم. ندعو الله عز وجل، فرب دعوة مستضعف مسكين مستجاب الدعوة في ظلمات الليالي ينكب الله عز وجل بها دولا من دول الكفر. فلا تبخلوا بالدعاء، لا تبخلوا بالدعاء ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال وهو الذي يصلح أحوال الأمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الرافضة ومن وراءهم في نحورهم، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ومعذرة إن كنا أطلنا عليكم، وإن كان هناك من تعقيب أو شيء لأخينا الفاضل الشيخ رشاد فليتفضلوا، بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استو استووا ولا تختلفوا الله أكبر

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: الحقيقة أن تمدد الرافضة في اليمن والسودان ومصر والحبشة وأماكن كثيرة، أينما قدم قادم يقول عندنا منهم بعض الشياطين. هذا يدل على أنه سيكون جهاد في بقاع الله وأرض الله، ربما يكون جهادا عاما ضد هؤلاء الأنجاس، ضد جيش الدجال. صحيح، هذا ما هو بعيد. هذا التمدد، فإنهم يعني أصلا ثورتهم يبدأونها هم بالتمدد على الأماكن دعويا، وهكذا الإغراءات لضعاف النفوس. ولا يقاوم هذا التمدد السيء الخطير إلا نصرة كتاب الله عز وجل سنة رسوله ممن يدعون الناس إلى الهدى. فيجد أهل السنة إن شاء الله يجتهدون في نشر السنة والتحذير من الرفض والتحذير وبيان فضائحه وشنائعه، ما أشد فضائح الرافضة يا أخوان، والله تقرأ في فضائحهم يقشعر جلدك ويقف شعر رأسك، سواء في أمورهم مع النساء، في أمورهم في العقيدة ومع رب العالمين ومع رسوله الأمين ومع كلام الله ومع كلهم كل شأنهم زنادقة. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم، يعني تمددهم صار مركزا على ضعاف النفوس من مشايخ القبائل، الذين أولا أنهم ربما أعطوا شيئا من المال فاغتروا به، ثانيا ما علموا العقيدة الصحيحة حتى يكون ذلك يعني عندهم وازع إيماني يدفعهم عن الوقوع في ذلك المحرم والعقيدة الفاسدة، ثالثا أن بعضهم يتقي من الرافضة تقاه ويريد أن يجاملهم حتى يقع في الفخ ولا يدري إلا وقد سحبوا من حوله، أولاده وأسرته ومن حوله، وجعلهم يقاتل المسلمين وهو ينظر. رابعا أن بعضهم بينه وبين بعض المشايخ مقاضات أغراض، فيأتون يقول إيش بين أنت وفلان، نحن عضدك، قم على فلان هذا ونحن معك ونخبطه ونفعل له كذا، وهذه الأموال وهذه الذخائر، وهو يظنها فرصة، وما ظن أنه يعني مثلك ما يقال أكلت يوم أكل الثور الأسود، وبدأوا به ويختمهم بالآخر وأنه هو الضحية الكبرى. خامسا أن بعضهم أصلحه الله مع هذا كله، مع الحال الذي يعني الذي قد رعاه، ربما غروه بجلسة وتخزينه، وما يظن بعد الذي قد رأى وسمع بعض القتلى من أسرته ومن أقاربه في بطونهم، ما زال في بطون الرافضة، ما زال عندهم ما قد استنقذهم منهم وما قد أخذ منهم مقابله، ومع ذلك ينسى ذلك الماضي اللئيم من هؤلاء الأعداء ويغطي رأسه على مجرد تخزينة وكلمة من تقاتهم تلك التي يتقون من الناس يسمونها تقية وكذبة وما إلى ذلك. والله المستعان. ركزوا أيضا على مناصحة هؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله، وبتذكيرهم ولا يعان عليهم الشيطان من أنك أنت مخطئ أو أنك كذا أو أنك، لكن يقول الله ذكروا بالله، وهذا الفعل سيحصل لك من وراء كذا، وآثار وعواقب، وفي الدنيا وفي الآخرة، والكلام الحسن حسن. أنا أقول لكم لا تظن الرافضة أنها ستبسط نفوذها على اليمن، ما هو صحيح، والله ما هي إلا جهاد الله، لعل الله يريد لليمنيين يجاهدون حيث لا يشعرون، يسوق لهم جهاد الذي هو خائف وهكذا، كلها جاهد صحيح جاهد في سبيل الله، جاهد الزنادقة. في الحقيقة هذه الخيانات من الرافضة والأكاذيب التي يقولون يعلنون للناس في في الجوالات أن عبد الملك الحوثي لا صبحه الله بخير ولا مساه، يعلن على أن الحوثيين رضوا بالحوار الوطني. طيب، وهي خدعة كذب ومكر على أنهم يعني يبتعدون من الطرقات ويفعلون يفعلون، وما هي إلا بين الحين والآخر وإذا بهم يباغتون الناس ويهجمون عليهم، وفي حين الناس يظنون أنهم هؤلاء سيتعايشون. إذا ركنت إلى رافضي أنت مغفل. فقد قال الشوكاني رحمه الله: إنهم لا يركن إليهم ولا يثق بهم أبدا، وفي أدنى فرصة يخونون. نحو هذا كثير من كلامه، ولكن خيبهم الله وأهانهم الله، نسأل الله أن يذلهم. هؤلاء يريدون الدولة، أما نحن ما نريدها، لكن هؤلاء الذين يريدون الدولة إما أن يتركوا الدولة للرافضة، والناس لهم الله عز وجل، وإما أنهم معهم دولة صحيح كما يقولون الدولة. فهؤلاء الرافضة يصفون بلاد صعدة من هذا النجس وهذا الدرن وهذا السرطان، وهذا يكون لهم دولة كافية وافية إذا قاموا عليهم وصفوا البلاد منهم. وفي الحقيقة أنا أتوقع أن المخابطة ستكون بين الطائفتين. هؤلاء يريدون الدولة، أما نحن ما نريدها، وهؤلاء يقولون قد الدولة حقنا. نعم، وأيضا هؤلاء قد مددوا دولتهم على اليمن، ما هم في الصعدة فقط، صعدة فقط يريدونها للصبوح والباقي الغداء، وأولئك ما هم راضون. أنا أنصحهم أنهم يقومون بكل ما يستطيعون من قوة يدافعون عن دولتهم بدري إن كانوا يريدون دولة فعلا. أما نحن ندافع عن دعوة، معنا دعوة من اعتدى عليها والله لنقعط بالأسنان، ما تركناها. من حضرت هذا الحوثي النذل، والله ما نعتبر له نذلا. نحن الحوثيون من نعتبرهم لأنذال. كان أهل السنة قد هدأوا قليلا، الآن إن شاء الله يحملون باصاتهم من صنعاء ومن عدن ومن تلك الأماكن والأكتاف، وقادمون على عطلة بفضل الله عز وجل. وهي أهل السنة قبائل الخير وقبائل الشرف، وفوق الرغبة دمدموهم، والله حارشوا على أنفسهم. أقول لكم يا إخوان، الحوثي مصاب بدعوة، يعني ما هو بدعاء الصالح، أصيب والله. ولهذا مهما أراد أن يتخلص من ورطة ينشب، ما زال من ورطة في ورطة، من ورطة في ورطة، وارط واصل. ولهذا مصاب بدعاء الصالحين الحوثي، الحوثيون مصابون بدعاء الصالحين، فما يتخلصون من الورطات، والله يصيبهم بالبلاء.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد جرت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي أرضه من لدن خلق آدم وأرسل الرسل، ومنذ أن وجد الشرك والباطل في الأرض والحق والباطل في صراع، والحق والباطل في مقاومة وفي مخالفة، وهذه سنة الله سبحانه في جميع أنبيائه ورسله الذين بعثهم إلى الأرض، أن وجد من الكفار ومن المشركين ومن المنافقين من يقف في وجوههم ومن يخالفهم فيما جاءوا به ودعوا إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه أن العاقبة للمتقين، وأن النصر والتمكين لهذا الدين مهما كثر الأعداء والمخالفون، ومهما اشتدت الظروف، ومهما صعبت الأزمات، فإن الله جل وعلا ناصر دينه، وناصر عباده المؤمنين، وناصر من نصر هذا الدين العظيم. وهذا حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر عباده المؤمنين في هذه الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه وعود من الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين، ووعد الله حق، ومن أوفى بعهده من الله؟ من هو الذي يكون أشد وفاء بالعهد من الله سبحانه وتعالى؟ وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين في هذه الحياة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واعلموا أن الله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، فجعل للنصر أسبابا، وللهزيمة والخذلان أسبابا. فمن أسباب النصر ومن أعظم ذلك نصرة دين الله ونصرة عباد الله المؤمنين. فمن كان قتاله لنصرة الدين ولنصرة الإسلام والمسلمين فقد تكفل الله بنصرته وإعزازه وإعلائه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد من الله بنصر من نصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قسم من الله سبحانه، أقسم أنه سينصر من نصر دينه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ختم الآية بقوته وعزته، ومن أعظم عزة من الله، ومن أشد قوة من الله، فكل قوة بجانب قوة الله ضعف وخور، وكل عزة بجانب عزة الله ذل وهزيمة. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره على الدين كله كي يعليه ويجعله هو العالي وهو المنصور على جميع الأديان. فليكن نيتنا وعملنا وجهادنا لنصرة دين الله، بذلك ينصرنا الله. مما ينصرنا الله جل وعلا به عدم الضعف وعدم الخور وعدم الوهن أمام العدو، بل تظهر له العزة والقوة والشجاعة والبطولة. فالضعف أمام الأعداء والوهن غير محمود، بل المحمود هو العزة والقوة والثبات والتماسك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم من أهل الإيمان فلا وهن ولا حزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم من أهل الإيمان فلكم العلو، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن أصابكم القتل والجروح والشدة فقد مس القوم مثل تلك القروح ومثل ذلك القتل ومثل تلك الشدة. وقال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إياكم أن تضعفوا في طلبهم والجري وراءهم والسعي لقتلهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن كان يصيبكم الألم والسهر والجوع والتعب والجروح والقتل فكذلك هم يصيبهم ذلك ويحصل لهم مثل ما يحصل لكم، ولكن أنتم امتزتم عنهم بأمر ليس عندهم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، ترجون المغفرة، ترجون النجاة، ترجون الشهادة أو النصر، وهم لا يرجون ذلك. هم يريدون الدنيا، يريدون المناصب، يريدون العلو، يريدون الفساد في الأرض. وأما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، هذه وصية الله للمؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ما دمتم على الإيمان وما دمتم على الحق. ولذا كان عمر رضي الله عنه يوم الحديبية يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا، على من أعطي الدنية في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره لكونه لم يأذن الله له. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم، وما دام الله معك فمن الذي يقف بجانب الله؟ ومن الذي يتصدى لقوة الله؟ ومن الذي يقوم أمام عزته وجبروته ومعيته؟ والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إياك أيها المجاهد في سبيل الله، إياك والوهن، إياك والضعف، إياك والخور، بل كن في عزة وفي صلابة وفي ثبات. ولذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يتبختر في مشيته في بعض الغزوات، والتبختر محرم بل من كبائر الذنوب، ولكنه في المعارك جائز بل أمر مطلوب. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا دجانة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في موضع الحرب وأمام العدو الذي يكون المطلوب إظهار العزة وإظهار القوة وإظهار الشجاعة وعدم الوهن، وعدم الوهن وعدم الضعف وعدم الخور. مما يكون به النصر ما أرشد الله إليه المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تأمل هذه التوجيهات وهذه التوصيات من رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذه الوصية الأولى بالثبات، لا تتزحزح ولا تتحرك ولا تتقهقر. هو رجل وأنت رجل، عنده السلاح وعندك السلاح، وربما عندك الإيمان وليس عنده الإيمان، وعندك الثقة بالله والتوكل عليه ورجاء جنة الله ليس عنده ذلك. فعلى ما الضعف وعلى ما عدم الثبات اثبت في موقعك واصبر. إذا ثبتت أرهبت العدو، إذا تزعزعت ضعفت فرر استغلها فرصة ونكل بك وعرف ضعفك وانهزامك وعدم قدرتك على اللقاء، ولكن ثباتك يضعفه، ولكن ثباتك يزيد في قوتك وإيمانك. كلما ثبتت كلما ثبتك الله، وكلما ثبتت أرهبت العدو، وكلما ثبتت حققت النصر. فإياك أيها المجاهد وأيها المقاتل من الرجوع أو التقهقر أو الضعف وأنت قادر على المقاومة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الوصية الثانية: اذكروا الله كثيرا، أكثر من ذكر الله، من التكبير، من التهليل، من التسبيح، من قراءة القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل خيبر دخل وهو على بغلته وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يكبر ويعلو صوته بالتكبير حتى يرعب العدو وحتى يخد في عضده وحتى يدخل الهزيمة والرعب إلى قلبه ونفسه. واذكر الله كثيرا، اذكر الله كثيرا، فذكرك لله من عوامل الثبات، من عوامل الشجاعة، من عوامل النصر أن تكثر ذكر الله. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، كن على طاعة لله، أدِ الصلاة في وقتها، حافظ عليها بشروطها وأركانها وما شرعه الله فيها. هكذا كن على تناصح وخير وصبر، واعمل بطاعة الله بقدر ما تستطيع، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إياكم الاختلاف، إياكم والتنازع، كونوا قلب رجل واحد. تحمل ما حصل من خطأ، تحمل ما حصل من إساءة، ما دام أنه لا يضر بالقوة ولا يضر بالقتال ولا يضر بالجيش المقاتلين. ما دمت تستطيع التحمل تحمل، وإياك أن تظهر النزاع والشقاق والضعف، فإنه خور وإنه وزيمة وإنه ذهاب للقوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبر واثبت وتحمل، ما حصل لك سهل اصبر، حصل لك جوع اصبر، أنت في سبيل الله. هم يصبرون في سبيل الشيطان وأنت لا تصبر في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه التي لقي العدو قام فخطب الناس وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنى لقاء العدو، وأما ما دمت في معركة وفي أرض قتال وقد لقيت عدوك فالصبر الصبر، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كم والله من خذلان ومن هزيمة ومن ضعف وتقهقر بعدم الصبر، بعدم الصبر من جهة من الجهات. الناس على مأمن أن في هذه الجهة أناس مقاتلون وأنها مؤمنة، ثم لا يصبرون ولا يثبتون ولا يثبتون، فيجيء الضعف والخور والهزيمة والانكسار من قبلهم. ولكن الله يقول لعباده: واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لم تصبر الله ليس معك، فإذا صبر وإن كان الظرف شديدا الله معك. واصبروا إن الله مع الصابرين، تصبر لحظات وتثبت فيها، تتنزل عليك معية الله وعونه وتثبيته وتسديده، لأن الله معك. وكما يقال: الشجاعة صبر ساعة، فالشجاعة كل الشجاعة هي في الصبر والثبات، ليست والله في كثرة ولا في غيرها من الأسباب، ولكنها في صبر وثبات وثقة بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر في نفسك وصابر عدوا ما استطعت إلى مصابرته سبيلا. كان الواحد من المؤمنين في أول الإسلام واجب عليه أن يصابر عشرة ويقف في وجوه عشرة، إن يكن منكم عشرة، إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، ثم خفف الله عنهم
2: وماذا كان التخفيف؟ كان الواحد يصابر اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الصابرون ولو كانوا قليلا هم المنصورون، هم الذين لهم معية الله وعونه وتوفيقه وتسديده. فاجعل نصبعين الصبر والثبات حين لقاء الأعداء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، من أسباب النصر التي وعد الله جل وعلا بها التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه. ثق بالله وتوكل عليه واعتمد على الله جل وعلا سبحانه الذي بيده الأمور، والذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما هددهم الناس ولما تجمعوا عليهم ماذا كان ردهم وماذا كان جوابهم؟ قال الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أتتهم الإرجافات، أتاهم المنافقون، أتاهم الذين يريدون زعزعة الصفوف والإرجاف بين المقاتلين. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جاءتكم القوة، جاءكم السلاح، جاءكم المدد، فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم هذا الوضع إيمانا، زادهم صلابة، زادهم ثباتا، وقالوا حسبنا الله هو كافينا، هو ناصرنا، هو مذهب عنا بأس الأعداء. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله ذو فضل عظيم، ما مسهم أي سوء ولا أي ضرر. ثم قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثق بالله وتوكل عليه. ولذا تأمل، قالوا لما كان مع نبي الله داود ولما ذهب مع قومه لقتال جالوت وجنوده وكانوا قليل، فلما جاوزه أي جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، قال المؤمنون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا قدرة لنا على حرب جالوت وجنود جالوت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، عندهم ثقة بالله وتوكل عليه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا لجالوت وجنوده هم قليل العدد، التجأوا إلى الله وانصرفت قلوبهم إليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تأمل ثقتهم بالله والتجاههم إليه وتوكلهم عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله, هزموا أولئك الأعداء ومكنهم الله من كبيرهم وقائدهم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فثق بالله وتوكل عليه واعتصم بالله جل وعلا سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل يوما مع أصحابه وينقل الحجارة ويرتجز: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولاء أي الكفار قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويمد صوت أبينا أبينا. فنحن نقول كما قال نبينا: إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله, إذا أرادوا فتنة أبينا. وعلينا أن نثق بالله وأن نلتجئ إليه وأن نثق

مكنهم الله من رقابهم. مات النبي ساترا يبكي ويرفع يديه ويناشد ربه: اللهم أنجز لي ما أوعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أناشدك نصرك، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأبو بكر يحتضن من ورائه ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدة لربك فإنه منجز لك ما وعده. فلما أصبح جعل يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا مقتل فلان، وهذا مكان يقتل فلان، وهذا مصرع فلان. قال راوي الحديث: والله والله ما جاوزوا تلك المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا فيها وماتوا فيها ثقة بالله واعتماد عليه وتوكل عليه. فلنكن كذلك ولنبشر بنصر الله وتمكينه. وعلينا بطاعة الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فليشد بيننا في مواقعنا وفي جبهاتنا إقام الصلاة والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وبذل الصدقات والإيثار، ويحسن بعضنا إلى بعض، وتزيد المحبة والتآلف والتقارب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا خطأ ننبه على الخطأ، إذا رأينا تقصيرا نبهنا على التقصير. نحن شيء واحد، كلها جبهتنا في هذه المحافظة، مقصدنا واحد وعدونا واحد. جمعنا هذا الدين، جمعنا الدفاع على ديننا وأعراضنا وبلدنا وما نحن فيه. فلنكن يدا واحدة كقلب رجل واحد في وجه هذا العدو الذي هو صائل على الدين وصائل على الأعراض وعلى الأموال وعلى البلدان. فوالله إن من الخطأ ومن الغفلة أن يأتي بعض المنافقين أو بعض المندسين يريد زعزعة الثقة ببعضنا البعض، أو يريد إثارة الفوضى وإثارة الفتن والمشاكل في أوساطنا ونحن صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأمل البناء، لا يمكن أن يكون بناء محكما إلا إذا ترابط. والله يحب من المؤمنين أن يكونوا كذلك في قتالهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالنصر العاجل لنا على الروافض المعتدين. اللهم نناشدك نصرك العاجل، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم نصرك العاجل يا رب العالمين، اللهم عليك بالروافض المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم وجواسيسهم، اللهم اقتلهم يا قوي يا عزيز، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين.

0: اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والرافضة لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، هم يقاضون بالإخوان المسلمين غرضهم لمن كان يظن أنه ينصرهم، ويقاضون بمن يسمى بالمؤتمر حزب المؤتمر غرضهم لمن كان ينضاف إليهم، ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل يعتبرون هؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، وهؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، ويركلون الجميع ليسوا بأهل أن يكونوا في صفهم إلا من كان على منوالهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله، لم تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يحصلون إلا ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر وأيدني بالبراهين الظاهرة. ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدع للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا لما بين لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأوامر والنواهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ وهذه الآيات في ذكر نبيين من أنبياء بني إسرائيل موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وليسا متتابعين بل بينهما فرق كثير، وبينهما أنبياء ورسل، فبينهما داود وسليمان وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل كلهم بعد موسى وقبل عيسى. قال الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، أي بعد موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر الله تعالى أن في جيش ذلك الملك الذي جعله ذلك النبي وهو طالوت كان في جيشه داود، وهو الذي قتل جالوت، فبين هذين النبيين مدد متطاولة، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما من الزمان 600 سنة. فقال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه وهم بني إسرائيل يا قوم لم تؤذونني، وكانوا قد آذوه بأمور كثيرة، منها ما أخبر الله به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقالوا هو آدر، أي منتفخ الخصيتين. وهكذا آذوا بغير ذلك من الأذية. فقال لهم موسى: لما تؤذونني؟ أي ما الحامل لكم على ذلك؟ وما هو السبب في أذيتكم لي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقد هذه ذكرت في هذا الموضع للتأكيد، أي وأنتم تعلمون ذلك علما يقينيا لا شك فيه أني رسول الله إليكم. فقد أجرى الله تعالى على يدي من الآيات ما لا يكون إلا للأنبياء، وتيقنوا ذلك وعلموا كيف أهلك الله فرعون الذي استعبدهم قرونا من الزمان على يديه. فقال: لما تؤذونني وأنتم تعلمون علما لا شك فيه أني رسول الله إليكم؟ أفبهذا يقابل الرسول؟ أم الرسول حقه الإكرام والإجلال والإحترام؟ فما الحامل لكم على أذيتي؟ قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا أي مالوا عن الحق. فأصل هذه الكلمة زاغ أنها تدل على الميل، ولذا جاء في بعض الألفاظ في الحديث: إذا زاغت الشمس، صلاة الظهر إذا زاغت الشمس أي زالت ومالت. فزاغوا أي مالوا عن الحق. أزاغ الله قلوبهم. لما حصل منهم زيغ عن الحق، ميل عنه، عاقبهم الله تعالى بأن جعل الزيغ في قلوبهم. وهذه الجملة من الآية فيها من مسائل القدر، وفيها أيضا من الموعظة البليغة للعبد. ففيها من القدر أن ما يصيب العبد وما يقدر عليه من الضلال أو الزيغ أن له سببا في ذلك، أن له تسببا في ذلك. فهؤلاء لما بدأوا هم بالزيغ بالميل عن الحق، جعل الله تعالى في قلوبهم الزيغ. قال بعض المفسرين: خلق الله الزيغ في قلوبهم، جعل الله تعالى الزيغ في القلوب حتى صار ملازما لها. وأيضا هذه الآية فيها موعظة أن الإنسان الذي قد بصر الله بالحق يحذر أن يميل عنه. عرفك الله بالطاعة وبالقرب إليه، احذر أن تميل إلى معصية الله. فإنك إذا ملت عن معصية الله بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، لا تقول: هي هذه معصية أفعلها وأتوب منها، أو هذا الشيء يسير سأفعله ولا يؤثر. قد يجعل الله تعالى في قلبك الزيغ فلا تتلافى نفسك ولا تستطيع إخراجها مما أنت فيه. هكذا الإنسان الذي بصر الله بالحق بالسنة باتباع السلف، احذر أن تميل عن هذا الطريق بسبب عداوة لشخص، أو بسبب حظ من حظوظ النفس، أو بسبب أمر من أمور الدنيا تميل عن الحق الذي تعلم أنه حق. بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، تواصل في الضلال، ويجعل الله تعالى الزيغ في قلبك. وإذا زاغ قلبك فإنما سيرك يكون تبعا لقلبك. فالآية هذه فيها موعظة أن يحذر الإنسان أن يميل، جاهد نفسك، إن حصلت الزلة فالله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ وبالزلة من الإنسان، وأيضا لا يؤاخذ إذا تاب وصدق في توبته، لكن كونه يميل عن الحق، عن طاعة الله، عن الخير الذي هو عليه، فهذا بعد ذلك لا يستطيع أن يتدارك نفسه، وقد يريد الخير ولا يستطيع الرجوع إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلبه الزيغ، وصار الميل شيئا مما هو في قلبه. وإذا عاقب الله هؤلاء وكان ما فعلوه من ضمن الزيغ، العداء لأولياء الله الصالحين والأذية لهم، فمعاداة الصالحين والأذية لهم هذا ميل عن الحق، هذا زيغ، يعاقب الله تعالى صاحبه بأن يزيغ قلبه فيصير قلبه زائغا مائلا عن الحق منحرفا عنه ولا يستطيع أن يرد إليه، لأن الله تعالى قد جعل في قلبه الزيغ، كما في الآية أيضا التي ذكرها السعدي، قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نعاقبهم بعد ذلك بأننا نقلب أفئدتهم قلوبهم أبصارهم في الضلال في الشقاء، عقوبة لهم أنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو بذلت بعد ذلك كل سبب في هدايتهم لا تقدر عليه، لأن الله قد قلب تلك القلوب، ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، فالفسق هو الخروج، فالخارج عن طاعة الله المائل عنها متوعد هذا أن الله لا يهديه، بل يذره في الضلال، يجعله مستمرا في الضلال. فهذه الآية كما سبق، كما أنها أصل عظيم من أصول الإيمان بالقدر، ومن أن العبد ما يحصل له من الزيغ أو الضلال أو الانحراف أن الله تعالى لم يظلمه في ذلك، وليس له حجة على الله جل وعلا، بل هذا بسبب من عند نفسه. فإضافة إلى ما فيها من تقرير هذا المعتقد العظيم هي أيضا موعظة، هي أيضا ذكرى للعبد أن ينتبه لنفسه عن الميل إلى غير الحق. ومن ضمن الميل إلى غير الحق ما كان سببا في زيغ هؤلاء الناس، أن يؤذي الصالحين المؤمنين، أن يعاديهم، فهذا سبب لزيغ القلب. ولذا أهل البدع والضلال الذين عادوا أهل الحق والهدى والصالحين والأئمة، هؤلاء من أبعد الناس عن الهداية، ومن أبعد الناس عن الرجوع إلى الحق، لأن الله تعالى قد أزاغ تلك القلوب. ثم ذكر الله تعالى شأن عيسى ابن مريم مع قومه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا في دعوة عيسى لقومه وما كانوا عليه من العناد والمخالفة، فهو يقول لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أنا أرسلني الله إليكم، ويذكر لهم الأدلة والبراهين التي تبين رسالته، وهم يعلمون ذلك، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي لم أخالف التوراة، بل جئت بما جاءت به، ودعوت إلى ما دعت إليه التوراة. فإن كانت التوراة عندكم حقا، وكانت التوراة عندكم كتاب الله،
3: فأنا جئت أصدق هذه التوراة وأدعو إلى ما دعت إليه، جئت أصدق هذا الكتاب وأدعو إلى ما دعا إليه، وأيضا التوراة هذا الكتاب قد أخبر بي وبشر، فمجيئي بالصفة التي أخبر بها هذا الكتاب هو تصديق للتوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وأبشر برسول يبعث بعدي اسمه أحمد، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، فمن أسمائه أحمد، ومن أسمائه محمد، ومن أسمائه الحاشر والعاقب إلى آخره. وقد ذهب بعض العلماء أن معنى أحمد هو معنى محمد، ولكن في مبالغة، فمحمد معناه أي الذي كثرت خصال الحمد فيه، الذي يحمد، محمد أي كثرت خصال الحمد فيه فيحمد بتلك الخصال ويثنى عليه بها. وأحمد قال بعض العلماء هو بمعنى محمد، إلا أن في مبالغة، وأن التقدير هو أحمد من يحمد، فالرسل يحمدون لكمالهم ولما فيهم من الصفات العظيمة التي جعلهم الله عليها، وأحمد من حمد منهم أي أبلغ من يحمد منهم هو أحمد رسول الله، فيكون على هذا اسم مفعول، أو يكون على هذا نعم اسم مفعول، أي أحمد أي أنه الذي يحمد، أحمد من يستحق الحمد، أبلغ من يحمد من الناس. وقال بعض العلماء بل هو أحمد اسم فاعل، أي أشد الناس حمدا لله جل وعلا، أحمد الناس لله جل وعلا، وأكثرهم ثناء عليه وتعظيما له. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مقدمته في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يرجح المعنى الأول، أنه أحمد اسم مفعول، لأن هذا سمي به، أي باعتبار صفته وباعتبار كماله لا باعتبار كثرة حمده لله، فالاسم المراد به أي ما يتصف به المسمى وما يدل عليه، فهو أحمد من حمده الناس، فمهما أثنى الناس على أحد ومهما ذكروا بصفات الكمال فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يذكر بذلك وأبلغ من يذكر بذلك. ومن قال إن أحمد اسم فاعل أي أنه أحمد الناس لله، أكثر الناس حمدا لله، قال حتى ينتظم الاسمان المعنيين، فمحمد يكون الذي هو يحمد، وأحمد الذي هو أكثر الناس حمدا لله، فتسميته بمحمد وأحمد يتضمن المعنيين معا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الضمير في قوله فلما جاءهم، قال بعض المفسرين هو عائد على عيسى، وقال بعض المفسرين هو عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلما جاء محمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي سحر ظاهر. وكلام السعدي رحمه الله يدل على ذلك، أن الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه الذي اتهمه قومه بأنما جاء به سحرا، بأنما جاء به سحر، وهذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا، ثم بين في الآية التي تليها حكم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. أخ يقول من الأدلة على أن موسى أوذي من قومه أذى شديدا،
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حين أوذي وقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصغر. نعم. وأخبر الله في القرآن أنهم آذوه وجمعهم، أي أن الأذية حصلت منهم، لا تكون كالذين آذوا موسى. أخي يقول هل قال بعض المفسرين بالمناسبة بين هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه والآية التي قبلها لما تقولون ما لا تفعلون، يعني إن من الزيغ أن يعلم الإنسان شيئا ثم لا يفعله؟ الله أعلم، ما رأيت هذا، ممكن الذي يعتني بهذا الأمر يذكر. ما هو أحسن الكتب التي اعتنت بالمناسبة بين الآيات، المناسبة بين هذه الآية والآية التي بعدها، والمناسبة بين السورة والسورة التي بعدها؟ ها، من يعرف؟ البقاعي في التفسير، ما اسمه؟ اسمه نثر الدرر أو كذا، في بيان مناسبة الآيات والسور، وأيضا تفسير البيضاوي يعتني بهذا الأمر، يعتني بالمناسبة بين الآيات والسور. وأكثر من اعتنى بهذا هو الإمام البقاعي، البقاعي أو البقاعي، في كتابه نثر الدرر في تناسب الآيات والسور، كتاب كبير في أظن في 30 مجلد، يكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: الكافرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس

0: يا أهل السنة، الله الله يا أهل السنة، قوموا أمة رجل واحد كما عهدناكم من قبل. أما أننا نحن نستنكر ونحن نندد، هذا ضعها جانبا، ضعها جانبا. الآن قوم بغوا علينا، نحن نقول علينا علينا، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فأرجلنا وأيدينا وعيوننا وشعورنا موجودة في دمشق، الآن تنتهك وتضرب وربما هناك قتلى. فينبغي على أهل السنة أن يعودوا كما عادوا من قبل. والله ما لهؤلاء إلا هذا الأمر، إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. نعال أهل السنة جاهزة لقتل العقرب الحوثي. وليعلم الجميع أن أهل السنة والله يحجزهم الدين، يحجزهم الدين، وهم مستقيمون ملتزمون بالكتاب والسنة. أما غيرنا إذا أرادوا بمطالب قطعوا الطريق، أخذوا بعض الناقلات الذي ممتلكات الدولة، عملوا فوضى ثم انتبه لهم وبدأوا ينتبهون، لا يحتاجون كذا، لا، نحن دين، دين يحجزنا. ولذلك ما معنى إلا قتال أولئك الكفار الحوثيين. والله لا ترضى، أقسم بالله يا من تسمع كلامي، لا ترضى أن أحدا يسب أمك، ما بالك من يسب هذا الكلب الكافر الرافضي، يسب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ويسب أم المؤمنين جميعا. فالله الله أيها السنة، يا أهل السنة، عودوا على ما كنتم عليه من قبل من نشاط وتكاتف، ولله الحمد والمنة. أبشركم أن إخوانكم أهل السنة من جميع المحافظات بدأوا الآن يحتجدون إلى كتاب زرافات ووحدانة. ولا يقال لا، كيف هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق مع بعض المسؤولين؟ نحن نطلب من المسؤولين أنهم يوقفون هذه المجزرة الآن. ما يأتيني يرسلون واحدا وقالوا سنرى، والهؤلاء تضرب تضرب تضرب حتى يفنى إخواننا، ما معنى إلا هذا الأمر. ثم بعد ذلك والله قد جرب أهل السنة أنهم أسرع إلى الهدوء إذا قيل هناك واسطة، فإنهم توقفوا عن هذا الأمر، لا يطمعون أنهم يدخلون أكثر، إنما يدافعون عن أنفسهم وعن عقيدتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عن إخواننا، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم. فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا. بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد، أي نسخ. وقال رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. والمراد عرصتهم، العرصة هي البقعة الواسعة التي تكون أمام القرية ليس فيها بناء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أسرتهم. وهذا الفعل فيه فوائد. أولا أن هذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه إرسال المدد، ثم عمل به الخلفاء، بل كان

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا

إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها
مئة مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

ما أمد الجيش إلى العراق أو إلى الشام من المدينة، وفي هذا العمل أيضا من الفوائد تقوية نفوس المقاتلين، فإنهم إذا قل عددهم أو تعسر عليهم فتح بلاد ربما تضعف الهمم أو تنكسر النفوس، فإذا جاء مدد من إخوانهم لهم كان في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم وتقوية لعزائمهم، ففي فائدة عظيمة. أيضا من فوائد ذلك أنه يتيسر بذلك ما يريدون، فرب بلد يوشك على الفتح ولكن بسبب قلة العدد لا يستطيعون من جهة كذا أو من جهة كذا، فإذا حصل لهم مدد غطوا ما يريدون من نقص وحصل الخير لهم ويحصل الفتح والنصر، لا سيما وأن المدد يأتون وعندهم نشاط وما زالوا في قوتهم، ليس فيهم جراح ولم يكن لهم غيبة كثيرة عن البلد، فيأتون في نشاط وقوة. فلذا كان هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العون بالمدد. بقي قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وابن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم بسبعين. قال الحافظ قال الدمياطي قوله في هذه الطريق أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم، نعمها، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع، وهؤلاء القراء الذين قتلوا السبعين هم في بئر معونة، وأما هؤلاء رعل وذكوان وعصية ليس هم أصحاب بئر معونة، فهذا القول هو وهم من بعض الرواة، دخل عليه حديث في حديث. الباب الثاني من غلب العدو، إذا انتصر المسلمون على عدو في بلد فأقام على عرصتهم ثلاثا، وعرصتهم المراد بذلك أي المساحة الواسعة التي تكون أمام القرية أو أمام المدينة أمام البلدة ليس فيها بناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك لفوائد كثيرة، منها أنه يحصل استراحة بذلك بعد الفتح وبعد الجهد في القتال والتعب والمشقة، يريحون أنفسهم ويريحون دوابهم ثلاثا ثم ينصرفون. أيضا في هذا من الفوائد ليظهر تمكنه في الغلبة، ليظهر أنه مستعد لكل ما يأتي إليه بعد ذلك. ولذا قال ابن الجوزي قال إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وأيضا ذكر بعضهم أنه يقيم ثلاثا ليعمل بالطاعة من صلاة وذكر في هذه الأرض التي كان يعمل فيها بمعصية الله جل وعلا، ذكره ابن المنير كما ذكره الحافظ. قال فيحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاعه الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين
وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا، لأن الضيافة ثلاثا. وإذن هذه فوائد من إقامته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد فتحهم لبلد وبعد غلبتهم يقيمون حول البلد ثلاثا، لأخذ الراحة لهم ولدوابهم، ولإظهار تمكنهم من الغلبة واستعدادهم لما يأتي بعد ذلك، ولأجل أن يقيموا طاعة الله ويظهروا شعائر الإسلام في هذه الأرض التي عمل فيها بمعصية الله جل وعلا. قال الحافظ نقلا عن المهلب قال: ولا يخفى أن محله

0: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت. الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام. هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين، الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجز عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بزنادقة أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء؟ على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، وأنهم يعني ماذا لهم الصواب؟ ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة. ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، أي إن صح إيمانكم خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين، أن يفرح على المسلمين على بلد مسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم، وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به ويحذر منه.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول.

له مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى

الله أكبر. الله أكبر.

وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم

في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما

0: لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر والأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصي والتحذير من الباطل وإن كان الأمر معروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة. للحديث الذي سمعته المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، خذيلة المسلم لا يجوز على حساب مقاضاة أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟ هذا ما أردنا قراءته لما حصل من المذاكرة في درس العصر حول جانب الولاء والبراء وحول جانب ما يتعلق بالعنوان المذكور. والكلام كثير، ولكننا حاولنا أن نأخذ ما كان يعني له لزوم في هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ومن باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن باب قول الله سبحانه الله أمر بالعدل والإحسان، فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل حفظك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى 28 قال وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج نعم في 77 و400 قال وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
0: هذه الآونة يسمون يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاوناً أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط؟ من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار، لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني قل في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس، لا تجوز أكله، لا يجوز يحل أكله، حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، يعني مسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل، فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا. لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
1: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاك إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضرراً على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذباً ولا أكثر تصديقاً للكذب وتكذيباً للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال، ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف، يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم، ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
0: إن رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم، كذب شعارهم والتقية دثارهم.
1: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة، وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
0: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول: أنا ما سأجاهد معكم لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. عقول خرافية.
1: قال: ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل، مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم، وقد رأيناه
0: يعني شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري صحيح مسلم.
1: قال وقد
0: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفضوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكنيني وما إلى ذلك. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاة منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء
0: عندهم من القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ هذا من كتابهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعلي صهرك، هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذن فقرآننا عندهم ناقص. وكذبوا قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذبوا قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا ما دام ناقصا يستحق الحريق، ويستبدلون مصاحف من إيران من تلك المدسوسة التي يستخفون بها.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور، ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله، ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
0: وتعلم بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول شاع عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير: الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، سار 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق. من فرق المسلمين تنتسب للإسلام وتنتمي إليه،

0: كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك. إلى أن قال رحمه الله تعالى في صفحة 93 و400: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ومخالفة لصحابته وقرابته ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقال رحمه الله: والمقصود هنا في التي بعدها 94 و400: والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. وقال رحمه الله في صفحة 99 و400: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال أولئك، وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد.
1: وقد ذكر القاضي عياض، وأيضا تذكرنا قبل ليال، أن بعضهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتابه القاضي فلم يتب فأمر بقتله.
0: قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم.
1: يعني
0: قتل عام
1: كل رافضي خارجي وأشد، وليس كل خارجي رافضي، لا، الخوارج أهون من الروافض، فهؤلاء جمعوا بيننا في الصفات وبين القول بخلق القرآن وبيننا في عماذة وبين الخروج على أولياء الأمور وبين أيضا أذية المؤمنين ومعادة أولياء الله عز وجل، فجمعوا ما لم يجتمع عند الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، جاء في الحديث عن أبي أمامة: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. نعم. والذين لعنهم عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمرو بن العاص، لعنة الله على أولئك الأزاريق وحدهم، قال كل الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيق بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهروا هذا القول أو كان.
1: لهذا قيدنا العنوان بغاة الرافضة، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لهذا قيدنا في بغاة الرافضة.
0: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا

0: ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
1: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحثهم فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، فمن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع إلا فمصادر شتى.
0: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها أي قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره فإنه منهم أي من جملتهم وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آية أخرى يقول عز وجل ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية، فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله تعالى وحربا لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله
1: يعني استفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، وقال مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب.
0: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا، ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين.
1: مظاهرتهم أي مناصرتهم، المقصود بالمظاهرة في اللغة المناصرة.
0: قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك، فكانوا كذلك فئتين. فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم، وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه
1: بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. نعم، سيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافر نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنهم.
0: وقال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
1: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن، الذين في قلوبهم مرض ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والله ذم أولئك على كتمان العلم.
0: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
1: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين، رئيس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
0: قال: ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام، هل يقال عنه أنه منافق أم لا؟ فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
1: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك، والمنافق يقولون والله لو نعلم قتال لاتبعناكم، قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين، هؤلاء يقولون ما في قتال، الدنيا عوافي.
0: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين، وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره. وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
1: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130، باب نواقض الإسلام. قال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى، أي من النواقض، من نواقض الإسلام، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر الآية. ثم قال الشارح الظاهر هو الشيخ النجمي رحمه الله، قال: من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيق الوقت، والشاهد من هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
2: وقبل أن نقرأ في الأدب المفرد، هذه ورقة كتبها بعض الإخوة من حجر، طلبوا فيها بيانا حول بعض الأمور. قالوا: هذه بعض تلبيسات أناس يأتون من معبر أو من يتصل بهم على بعض أصحاب المساجد في منطقة حجر، وبعضها قد تكرر الكلام فيه، لكن يعني لفت انتباهي منها أمر سيأتي ذكره، هو أمر إضعاف همة الناس وعزائمهم عن التصدي للرافضة وقتالهم. نقرأ عليكم الكلام ثم نعود إليه إن شاء الله. قال: من هذه التلبيسات التي يذكرونها أن الشيخ محمد الإمام هو أبعد الناس عن الرافضة وعن موالاتهم، وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على ذلك. الأمر الثاني أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب وبين الصلح واختار الحرب، جرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الشيخ يحيى الصلح حصل الخير فكان في مصلحة عظيمة. هذا الأمر هو أشد ما يلفت الانتباه في هذه التلبيسات. قال: الأمر الثالث أن الشيخ الإمام نظر بنظرة المصلحة وبات طوال الليل يدعو، فأرشده الله إلى هذه الحكمة العظيمة وهي الصلح، فحصل خير، وقد استشار مشائخ كبار فأشاروا عليه بذلك. قال أيضا منها: يقولون من يتكلم ويقول إن هذا خطأ يذهب إلى هناك وينظر كيف سيكون موقفه. أيضا يقولون: قد سئل الشيخ الفوزان وغيره فقالوا الوضع ما يسمح لكم بالكلام وبالرد عليهم. أيضا يقولون: الوثيقة وإن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم. أيضا قال: يقولون اختار الإمام الصلح فقط وليس الموالاة والمحبة والنصرة. وأيضا مما يقولون أن الوثيقة فيها خير عظيم، لأن استمرت دروس العقيدة وخروج الخطباء في المناطق التي تحت وطأة الحوثي. أيضا قال: يقولون إن الشيخ الفوزان والشيخ ربيع لما سئلوا عن ذلك قالوا: قد وقع الأمر وحصلت الوثيقة من باب المحافظة على الدعوة، وأيضا يقولون أن المراكز في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي منتشرة جدا والدروس فيها مستمرة، وكل ذلك بسبب حكمة الإمام. وهكذا قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. قال هذه بعض التلبيسات التي ينشرونها على بعض الناس. والحقيقة أن هذه شبه لا تنفق أبدا على من عرف حالهم وما هم عليه. ونعلق عليها باختصار عسى أن يدفع الله تعالى بها ويحصل البيان لمن قد يلتبس عليه الأمر. أما القول أن الشيخ الإمام أبعد الناس عن الرافضة وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على هذا، فهذا كان في أول الأمر، كانت له خطب وله كتب في التحذير منهم، حتى إن الناظر في ذلك يشعر أن هذا موقف سياسي لما كان يقاتلهم حزب المؤتمر، يقاتل الرافضة، وربما كان الإخوان في ذاك الزمان موالون للرافضة واعتصموا سويا في ساحة التحرير. فكان الإمام يخرج الكتب والأشرطة والخطب في التحذير منهم. فلما اعتزل حزب المؤتمر قتالهم وتوالوا لسياسات جماعتهم سكت الإمام عنهم، بل سكت عنهم وبدأ يحذر من قتالهم، والحوثي لا يزال في صعده. ويعلم الناس أنه حين قاتل الناس في كتافه خرجوا لنصرة المحاصرين المظلومين، كان يقول هؤلاء قطاع طرق الذين ذهبوا لفك الحصار وأخذوا معهم إغاثة غذائية للمحاصرين، قال قطاع طرق، قاله في خطبة جمعة. أيضا ثبط الناس وحذروا، كان كلما أتى ناس يريدون النصرة لأهل دماج يردهم ويكسلهم قبل أن يكون مضغوطا وقبل أن يكون مكرها، ولا يزال الحوثي في صعده. فكيف يقال إنه أبعد الناس عن الرافضة وعن دفاع عنهم ونحو ذلك؟ ثم أيضا دفاع عنهم كما نبهنا عليه قبل أن المكره غاية ما يعمل المكره ماذا يفعل؟ يسكت. مكره أنت لا تستطيع تنكر، سكت، معذور. أما أنه يدافع عن الباطل ثم هو بنفسه يقول أنا أفعل هذا تدينا لا أفعله خوفا من أحد، ويقول أنا أمري في يدي، هذا بلسانه يقول لست مكرها، أنا أملك أمري وأقول هذه الأقوال وأفعل هذه الأفعال دينا، فكيف يقال بعد ذلك إنه مكره أو إنه بعيد عن الرافضة وعن موالاتهم؟ صار يدافع عنهم، صار يشعر الإنسان منه أنه يغضب لقتلهم ويأسف على قتلهم. لما انتصر المسلمون على الرافضة الكافرين في هذه المناطق، في مناطق الضالع وعدن، فرحوا كما قال الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الله فرح، فرح المسلمون بنصر الله بتخليص البلدان السنية من الرافضة الفارسية. قام يخطب الإمام ويقول يفرحون بالانتصارات، بمعنى كلامه يقول أي انتصارات هذه التي يفرحون بها؟ إلى جهنم وبئس المصير. انتصارات المسلمين إلى جهنم. ماذا يشعر السامع لهذا الكلام؟ يشعر أنه يأسف على قتل الرافضة وعلى الانتصار عليهم، هذا كلامه بلسانه أنه يحكم على هذه الانتصارات التي انتصر فيها المسلمون أنها انتصارات إلى جهنم، فكيف يقال بعد ذلك بعيد عن موالاتهم، بعيد عن يعني مناصرتهم بكلامه، يثني عليهم، يمجدهم في خطب العيد، يمجدهم في خطب الجمعة، ويثني حسب قوله على السيد عبد الملك، وفي الحديث الذي يحسنه الإمام الألباني: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. هؤلاء الرافضة منافقون زنادقة، كيف يقال له السيد؟ أنى له السيادة، السيادة بطاعة الله. هذا أمر. قوله أيضا هنا أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب والصلح اختار الحرب، وجرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الصلح بالوثيقة حصل خير وأن مصلحة عظيمة. هذا والله من أشد التنفير عن الجهاد. هل سمعتم أن عرضا انتهك أيام ما قاتلهم أهل السنة في دمشق؟ لم ينتهك عرض ولم يؤخذ مال، ومن قتل فهو في سبيل الله نحسبه شهيدا والله حسيبه. كيف يهون من أمر الجهاد أنه سفك للدماء؟ سفك للدماء في موضعها، هذه الدماء تأتي يوم القيامة تشهد لأصحابها، ليس سفكا للدماء في باطل، سفك للدماء في حفظ الإسلام. ألم يقتل من الصحابة يوم أحد 70 من خيار الصحابة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم نوقع صلح لا نقاتل قريش ولا يقاتلون بعد تلك القتلة التي حصلت؟ قاتلهم عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقاتلهم في غيرها، وقاتل أهل الطائف يوم حنين، وما قال سفكت دماء صحابة. يوم اليمامة في قتال مسيلمة كم قتل من القراء كما جاء في صحيح البخاري حديث زيد بن ثابت الطويل تعرفونه، حين جاء عمر إلى أبي بكر قال: إن القتر قد استحر بالقراء، أي استحر أي كثر يوم اليمامة. فهل قال نوقف؟ لا، انظر ماذا قال: قال وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي في الأماكن التي يغزونها. فاجمع القرآن، أشار على أبي بكر أنه يجمع القرآن خشية أن يقتل القراء فيذهب شيء من القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر لذلك ودعا زيد بن ثابت وجمعه. هل قال إن هذا القتل الكثير في القراء نترك معه القتال؟ وهكذا كان السلف، لم يكونوا يموتون أي كثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلا في الجهاد. حتى كان عروة بن الزبير لما رأى في زمن الموت بالمدينة كان مما قال: قال إننا أمة لا نموت إلا بالقتل، فما لي أرى الفرش قد ملئت بالموتى. أي ينكر عليهم عروة أن الموت كثر في البيوت وأن هذه الأمة لا تموت إلا بالقتل، أي في سبيل الله وفي نصرة الإسلام. فهذا من أشد التخذيل عن الجهاد، هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون تمهيدا بين يدي غزو الرافضة، وأنه إلى متى تظل الدماء تصفك. ينبغي أن يقولوا هذا الكلام لأهل الباطل، قولوا هذا الكلام لأهل الرافضة: سفكتم دماء اليمنيين، قتلتم الأنفس البريئة، إلى متى تقتلون الناس، تأخذونهم من الأسواق، من البيوت، من المدارس؟ لا يقال هذا لمن يدافع عن دينه وبلده وعرضه وماله. من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال هذا الكلام في إنسان يدافع عن دينه، يدافع عن عرضه، عن ماله، عن بلده المسلم؟ هذا الكلام يقال للروافض، هذا الكلام كما سبق يخشى أن يكون تمهيدا لغزو الرافضة وأن المسلمين كفوا عن قتالهم. إلى متى تقاتلونهم؟ ثم قال انتهكت الأعراض وأخذ الأموال. اليوم اليوم تنتهك الأعراض وتأخذ الأموال في المناطق التي سيطر عليها الحوثي، أما المناطق التي قاتلوا الحوثي أعراضهم مصونة وأموالهم محفوظة، والله لا يسلب مال ولا ينتهك عرض إلا بشيء شاب لا يسلم من بلد، وإلا الخير حاصل. لكن الحوثي ينتهك الأعراض، الحوثي يسلب الأموال، الحوثي يهين الناس، فكيف يلبس على الناس أنها تنتهك الأعراض في قتالهم؟ لا، القتال عز، ذروة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام القتال في سبيل الله. أيضا انظروا، قارنوا الآن، انظروا المناطق التي قاتلت الحوثي كيف يعيشون، والمناطق التي سكتت عن الحوثي كيف يعيشون. انظروا واقع، قارنوا الواقع. المناطق التي تحت وطأة الحوثي فيها فقر، فقر شديد والله، فيها غلاء، فيها إذلال وإهانة، فيها سلب للأموال، يقاسمون التاجر والغني مال مقاسمة كأنهم شركاء معه، فيها انتهاك للأعراض، فيها إجبار لعقال الحارات ومشايخ القبائل أن يخرجوا أفرادا للجبهات إلزاما. والمناطق التي قاتلت الحوثي كيف الوضع فيها؟ أمن وأمان وخير، أهل السنة رافعون رؤوسهم، العقيدة تنشر في كل مسجد وكل موطن، هناك لا أحد يجرؤ أن ينشر العقائد التي خالف فيها الرافضة. ما الذي يتجرأ؟ كيف يقال تدرس العقائد؟ تدرس العقائد بين أربع جدران في مسجد، في معبر أو نحو ذلك. انظروا الأسواق، المدارس، البيوت، غيرت عقيدة شعب. الآن يسعى الحوثي إلى تغيير عقيدة شعب بأكمله، وهو لا يقول أن تدرس العقيدة. فلو أن الناس مثلا سلكوا مسلك الإمام، وصل إلى الضالع قالوا اعملوا صلح مر لك يا حوثي، وصل إلى عدن قالوا اعملوا صلح، وصل إلى حضرموت قالوا اعملوا صلح وثيقة، ماذا صار اليوم؟ ماذا صار اليوم؟ ألم يكن اليمن كله رافضي وتحت وطأة الرافضة؟ كيف يقال اتركوا إن الصلح حصل فيه خير كثير؟ ثم فرق بين الصلح الذي كتبه الشيخ يحيى والصلح الذي كتبه الإمام. صلح الشيخ يحيى ليس فيه تنازل بكلمة، إنما صلح عن وقف الحرب، كتب وثيقة أن الحرب تقف، وأن الشيخ يحيى مسؤول عن طلابه من إليه، وأن الحوثي مسؤول عن من إليه، ولا أحد يعتدي على الآخر. هذا الذي حصل. بعد ماذا؟ بعد قتال طويل، بعد خذلان، خذل أهل دماج من أغلب الناس في ذلك تلك الأيام. أما صلح الإمام، الحوثي في عمران والإمام يكتب الصلح في معبر، ثم أي صلح؟ صلح فيه ظلم، فيه تلبيس، فيه أنه هو والرافضة على دين واحد، كذا يكتبون أنهم إخوة متحابون. إن فرق بين هذا الصلح وهذا الصلح؟ فهذا تلبيس، هذا سعي في إضعاف الناس عن الجهاد، أن يقال فيه قتل وسفك دماء وهتك أعراض وأخذ أموال. والله إن هذه الأمور كلها في غير ذلك. من قتل من المقاتلين في قتال الرافضة نحسبه شهيدا، ونعم هذه القتلة في سبيل الله، نعمة هذه القتلة في سبيل الله. أما الآن الرافضي يقتل الناس في بيوتهم، يقتل الناس في بيوتهم وهم تحت وطأته، ثم يأخذ أبنائهم إلى الجبهات يقتلهم جميعا. أيضا يقول إنه نظر بنظر المصلحة، وبات طوال الليل يدعو، والصلح حصل في خير، استشار مشايخ. أنا أعرف أن الصلح تبعوه بإلين إلى المنفذ، وهو داخل إلى عمره قالوا له وقع، فما بات يصلي ولا استشار مشايخ. لا تكذبوا على الناس.

الله أكبر الله أكبر.

അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്.

حي على الصلاة.

الله أكبر الله

0: هذا تلبيس. عقائد الرافضية تنشر، الحوثي غير المنهج في المدارس وعنده محاضرات في المدارس، يبعث المندوبين يحاضرون، بل هناك محاضرات للنساء ليس حتى للرجال، للنساء في اجتماعات النساء. وقد أخبرنا بعض إخواننا قال ذهبت زيارة إلى بعض الأماكن التي فيها الحوثي ومعي أهلي، قال فزارتهم الأهل بنات عمها وبنات خالها تعرفهم على سنة، قالت فقمنا إلى الصلاة فإذا الجميع جميع النساء تصلي مسدلة يديها مسبلة يديها. هذا أمر يسير ربما لكن ما هناك ما هو أعظم. فقالت لي للنساء ما هذا؟ قالت النساء قالت يكفي ظللتم علينا سنين، الآن تأتينا الزينبيات تحاضر، إذا هناك زواج تأتي نساء تحاضر، إذا هناك موت تأتي نساء تحاضر، إذا هناك اجتماع تأتي نساء تحاضر. فغيرت عقائد كثير من النساء، وغير عقيدة كثير من الطلاب في المدارس، وغيرت عقائد كثير من الناس في الأسواق والاجتماعات، بعضهم راغب وبعضهم راهب. أخبرنا بعض المشايخ أيضا قال بقيت في مسجدي نحو 20 سنة أخطب على السنة والعقائد، قال أتفاجأ والله أن بعض الذي حاضر معي في المسجد من سنين يتشكك في عذاب القبر، يتشكك في الشفاعة، يتشكك في رؤية الله لكثرة ما يجد من الكلام. أي عقائد تدرس؟ تدرس عقائد نعم في مساجد محصورة، لكن الساحة العامة الرافضة تغير فيها العقائد، الرافضة تغير فيها عقائد المسلمين. منهج المدارس غير، منهج الدورات العلمية منهج رافضي خالص. وهكذا سمعت أنه بعد أن جاء هذا السفير الإيراني ما اسمه حسن من ها إيرلو الذي هو الآن يعتبر الحاكم الفعلي في صنعاء، هو يعتبر الحاكم الحقيقي في صنعاء، وهناك جامعات الآن تبنى في صنعاء باللغة الفارسية، يدرس فيها لغة فارس ودين المجوس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، أكبر الكفر ورأس الكفر أعظم جهة المشرق. قال الشراح والمراد به كفر المجوس، فهم الذين كانوا عن مشرق المدينة. فلان هذا الآن يبنى له في بلاد المسلمين لتدرس، كيف يقال تنشر عقائد السنة؟ الحال هناك مستضعفون جميعهم سواء هؤلاء أو إخواننا أهل السنة، الكل مستضعف، وإن نشروا ينشرون في طور مساجدهم، وكثير منهم لا يستطيع الكلام في عقائد الحوثي الباطلة ساكت. فهذا من التلبيس ومن الكذب على الناس. ثم قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. الإنسان بطبيعة إنسان لا يسلم من الخطأ، كل إنسان له خطأ، نحن لا ننزل الشيخ يحيى نقول ليس عنده خطأ، هو يخطئ وأخطأ أئمة قبله كبار، حتى انظر ماذا قال، قال يقولون سب الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفر الله هذا كذب، إذا سب الرسول فهو كافر، هل تقولون هو كافر؟ قولوا للناس هو كافر. وبعض الشعراء أخطأ وأمرهم أن يتراجعوا، ومن الذي يسلم من الخطأ؟ إنما الضلال أن يصر الإنسان على خطأه. بعضها كذب وافتراء، يقولون يسب الرسول يسب الصحابة، هذا من أعظم الافتراء. إنسان صبر تحت أشد الظروف، قتل أخوه، قتل ولده، قتل من طلابه أكثر من 200 طالب للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم يقال يسب الرسول يسب الصحابة، نعوذ بالله من هذا الظلم الذي سيجدون عواقبه. ثم لماذا هو إذا أخطأ في شيء يحملون عليه خطأه ولا يمكن يتركونه، وغيره يخطئ أخطاء أطم وأكبر ولا يذكرونها؟ من الذي يسلم من الخطأ في هذه الدنيا؟ فهذا من ظلمهم. وعلى هذا فهؤلاء ملبسون ونحن نوصي إخواننا في حجر وفي جميع مناطق الضالة ألا يقبلوا أمثال هؤلاء وأن يطردوهم من مساجدهم فإنهم دعاة فتنة. هؤلاء دعاة فتنة ويخشى أن يكون منهم من هو مندس للتسهيل للرافضة وتمكينهم في بلاد المسلمين. فنوصي إخواننا في الضالع في حجر في جحاف في سناح في قعطبة فيما حولها من المناطق في مريس أن يطردوهم من مساجدهم ولا يقبلوا منهم أحدا، لا الذي يأتي من معبر ولا الذي يواليهم وينتسب إليهم ويدافع عنهم، فوالله إنهم دعاة فتنة إذا كان مثل هذا الكلام الذي يشيعونه. هذا تنبيه يسير على هذه الأمور التي يتخذونها للتلبيس على الناس، وهي بإذن الله لا تنفق، إنما قد يغررون بإنسان بادئ وإلا لا تنفق. أخ يقول قولهم أيضا قول هذا أن الشيخ ربيع أيد ينبر، هذا الشيخ ربيع تكلم عليه بكلام شديد وحذر منه في كلام منشور له، نعم هذا هو المعلوم أنه يتحذر منهم يتكلم منهم، ما معهم إلا الكذب، ليس له أمانة على شباب السنة. نعم وأنا سمع أنه يقول هو أخواني. أخن يقول محمد الإمام أخرج مقطعا يقول لا نستحل دماء الرافضة تدينا أيام حصار دماج، نعم سمعنا هذا، يقول لا أستحل، خالف في هذا الإجماع، فقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على قتال الرافضة، وقال شيخ الإسلام قال وليس قتال الرافضة من جنس قتال الخوارج أنهم بغاء على المسلمين فقط، بل قال قتالهم لما عندهم من الخروج ولما عندهم من النفاق والزندقة، فليس قتالهم من جنس قتال الخوارج فقط، بل هو قتال الخوارج وقتال زنادقة. وحكى شيخ الإسلام إجماع.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا الله أكبر.

وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45.
1: الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

هذا المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار، أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه، فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار، فيقول الله

الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم فيخرجون أناسا كثيرا منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجرتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا، لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار. أي من كان في قلبه التوحيد، من كان في قلبه الإسلام، يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله. يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من التابعين أنه لقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة. والدعاميص هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة. يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يتلقى أبا يوم القيامة لا يفك يده، فيشفع فيه إلى ربه ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟
قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، أيحب حبا كثيرا؟ قال فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يروا في مجلسه، فقال أين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ابنه، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين أله هذا خاصة؟ قال بل لكلكم، بل لكلكم، من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة، فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضاه، فلا يظن أحد أنه يشفع لمن شاء، فلا يستطيع أن يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع المؤمن إلا لمن ارتضاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، كما أن الشفعاء يوم القيامة يتعددون، كذلك تتعدد الشفاعات يوم القيامة. فأعظم الشفاعات وأوسعها وأكبرها، وهي التي يخص الله تعالى بها نبيه دون سائر الخلق، هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب. فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم طويل. والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم، فيأتون آدم
فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقول: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين، اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف، ليست الأمة فقط، من لدن آدم إلى يوم القيامة يأتيه الناس: اشفع لنا إلى ربك، أن يعجل بيننا في أن يعجل القضاء وأن يعجل الفصل، ليصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول نعم، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ويقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن الله تعالى يقضي بينهم، فيقضي الله تعالى بين العباد، فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي بعث، الذي وعده الله إياه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام يحمده عليه كل الخلائق، يحمده عليه جميع الخلائق. فهذه أعظم الشفاعات، هذه أوسع الشفاعات، هذه الشفاعة الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، التي يعتذر عنها كل الأنبياء والرسل ويقوم بها هو عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى بعدها شفاعات: الشفاعة في دخول الجنة، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد قبله، فإن أهل الجنة إذا نجوا من الصراط وقفوا على باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها المؤمنون بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب الذي مات على دين قريش، مات على غير الإسلام، يشفع له أن يخفف الله عنه العذاب، لأنه كان يدافع عن رسول الله، كان يحفظه ويدفع عنه ويغضب له وينصره، فكافأه الله. وإلا فلن تنفع الكافرين شفاعة، قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين أي شفاعة، وإنما هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تعالى له. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيصير في ضحضاح من نار. والضحضاح هي النار التي تبلغ الكعبين، وفي بعض الروايات تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع الله أبا طالب، خفف عنه من العذاب بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون شفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والملائكة ولمن شاء الله من المؤمنين، وهي الشفاعة في إخراج من دخل النار من أهل الإسلام. أناس من المسلمين أهل صلاة وأهل صيام وأهل حج وأهل زكاة، ولكن عندهم ذنوب، عندهم كبائر، والعياذ بالله توقعهم في النار. منهم من تحرقه النار إلى نصف ساقيه، منهم من تحرق إلى ركبتيه، ومنهم من تحرق جميع جسده إلا وجهه وإلا مواضع سجوده، إكراما من الله تعالى لمواضع السجود. أناس من المسلمين يدخلون النار فيخرجون بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعظم الشفاعات. جاء في صحيح مسلم أو جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي الذين يدخلون النار، أي أشفع لهم يوم القيامة. وجاء عند ابن ماجه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين، أي هم الذين يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن المسلم الذي في قلبه التوحيد وإن دخل النار لا يخلد فيها، فيخرج بأسباب، ومن هذه الأسباب الشفاعة. وهكذا كما سبق في حديث أبي سعيد حين يقول الله: أخرجوا من في قلبي مثقال دينار من إيمان، أخرجوا من في قلبي مثقال نصف دينار، أخرجوا من في قلبي مثقال ذرة من الإيمان. كل من كان من المسلمين يخرج بالشفاعة، وهذه الشفاعة التي هي من أرجى الشفاعات للمسلم الذي يخاف ذنوبه، الذي يخاف سيئاته بعد أن يجتهد في التوبة إلى الله جل وعلا، بعد أن يجتهد في الرجوع إلى الله، وأن يجتهد في البعد عن المعاصي، يؤمل خيرا بهذه الشفاعة العظيمة التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده المؤمنين. مما يكون سببا في أن ينال العبد الشفاعة كما سبق في حديث أبي هريرة: الإسلام والتوحيد. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه
فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعظم سبب يتسبب به العبد لنيل الشفاعة توحيده لله جل وعلا، وهكذا كثرة صلاته. الصلاة مما ينجي الله تعالى به، ومما يكون سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الخادم حين قال أسألك أن تشفع لي، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء، إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فمن تابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم دعا بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، حلت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت فيها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. من مات في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه مات له ولد فقال لخادمه ولمولاه كريب انظر كم اجتمع من الناس، فقال قد اجتمع ما شاء الله ليصلوا عليه، قال أتظنهم أربعين؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة ما من ميت يموت فيقوم على جنازته مئة أمة من الناس يبلغون مئة إلا شفعهم الله فيه. فمن صلى عليه أربعون وما فوق الأربعين من أهل التوحيد والإخلاص يشفعون له يوم القيامة، يشفعون له يوم القيامة. ولذا يستحب تكثير عدد المصلين على الجنازة، ويستحب أن يطلب الإنسان أهل الصلاح والإخلاص الذين يصلون على جنازته ليكونوا شفعاء لذلك الميت. هذه كلها أسباب ينال بها العبد الشفاعة يوم القيامة. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يفرح به المؤمنون، من أعظم ما يستبشر به المؤمنون، أمر الشفاعة الذي فيه نجاة، والذي فيه رفع للدرجات، والذي فيه تخفيف من الشدائد بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم من السلف والخلف إلى يومنا هذا على إثبات الشفاعة والإيمان بها والإقرار بها، كما دلت عليه الأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنكر ذلك أمة الشقاء المخذولة، الروافض ينكرون أكثر أنواع الشفاعات ولا يؤمنون بها، ويقررون هذه العقيدة في أيامهم هذه في قنواتهم ومناهجهم وإعلامهم تكذيبا لكلام الله ولكلام رسوله
عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العلي الكبير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن كما أنكروا الشفاعة في الدنيا أن يحرمهم منها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: كان آخر ما قرأنا مسألة الخلافة وقول أهل السنة والجماعة في خلافة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. جورة أي ظلمة، الجور هو الظلم. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، وإن رأوا منهم الميل عن العدل إلى الظلم والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وهذا أيضا من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، وهذه العقيدة وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد عامة أهل البدع يخالفون في هذه المسألة. من الخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية، بل والمبتدعة في أزمنتنا ومن أحزاب سياسية، كلهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. فهذا الأصل تكاد تجزم أنه من أشهر أصول أهل السنة والجماعة في هذه الأزمنة وفي غيرها. وأول ما يزل الزال ممن يكون مع أهل السنة أو ينتمي إليهم في غالب الأحوال يزل في مثل هذه المسائل. فاسمع ما قال الإمام الصابوني رحمه الله إلى عقيدة السلف وأهل الحديث وأهل السنة في هذا الباب. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. هذه المسألة الأولى، الصلاة خلف الأئمة. جاء في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، وقد نزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة. حاصر عثمان وصار بعض أولئك الخوارج يصلي بالناس، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. يسأل عثمان: كيف نصنع؟ قال: يا ابن أخي، الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أي صلي معهم ولا تترك الصلاة معهم. جاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا في البخاري: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. بل قال الإمام أحمد وغيره من السلف: قالوا من ترك صلاة الجمعة والعيدين خلف الأئمة فهو مبتدع مخالف للسلف. فابن عمر كان يصلي وراء الحجاج، وأنس بن مالك كان يصلي وراء الحجاج، وغير من الصحابة كانوا يصلون وراء أئمة الظلم والجور ولا يعيدون الصلاة. بل جاء عن عمران بن حصير رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح أنه كان يصلي الجمعة ثم ينصرف مباشرة. أو يقوم فيصلي في مكانه السنة مباشرة. فلمزه بعض الناس قالوا عمران يعيد الصلاة، يرى الصلاة وراء هؤلاء باطلة فيقوم أو يرجع إلى بيته ليعيد الصلاة. فبلغ ذلك عمران، فلما كان في الجمعة الآتية صلى الجمعة ثم احتبى بثوبه إلى أن أذن المؤذن للعصر ولم يقم من مكانه. بل إعادة الصلاة في هذا الحال يعتبر بدعة كما قاله الإمام أحمد وغيره من السلف. فالصلاة خلف الأئمة الجمعة والعيدين، وخص الجمعة والعيدين لأن هاتين الصلاتين كان يقوم بهما الأئمة، والمراد بالأئمة الخلفاء الأمراء، هم كانوا يقيمون الجمعة في البلد جمعة واحدة وعيد واحد، فيقوم به الأمير أو الخليفة فيصلي الناس وراء. فكان بعضهم يترك الصلاة خلف هؤلاء الأئمة فأنكر عليهم السلف. أنكر سفيان الثوري رحمه الله على الحسن ابن حي حين بلغه أنه يترك صلاة الجمعة خلف الإمام، وكان الإمام ظالما جائرا، فأنكر عليه سفيان. بل الإمام أحمد رحمه الله بدع من ترك ذلك كما في أصول السنة له، ونقرأ إن شاء الله بعض كلامه. بقي قوله وغيرهما من الصلوات، سائر الصلوات ليست كالجمعة والعيدين، بل جاء في عقيدة سفيان الثوري قال صلي حيث شئت خلف من ترضاه. إذا كانت هناك مساجد متعددة الإمام يقيم في مسجد، أو من كلفه الإمام في مسجد وبقية الأئمة في مساجد أخرى في سائر الصلوات الخمس، صلي حيث شئت، إلا إذا ترتب على الصلاة في مكان آخر مفسدة فإن صلاته وراء الإمام ولو الصلوات الخمس في هذا الحال أولى. والأئمة كلام كثير، ونقرأ بعض من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نقل نقولا عن السلف كثيرة في الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ذكر آثار كثيرة في الباب. ومما ذكر في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه سأله عبدوس ابن مالك العطار وروى عنه أنه قال صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى خلف من ولاه من الأمراء جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنهما تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. قال وحكى حرب إجماع أهل العلم على ذلك في مسائله المشهورة، إجماع أهل العلم، وجاء فيها قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلا فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهكذا في عقيدة سفيان الثوري التي أخرجها عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن شعيب بن حرب سأله عن العقيدة فذكرها له ثم قال: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاء.

فيسيء به الظن فهنا يصلي وراءه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الأمراء وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى آخر وقتها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال صلوا معهم، قال صلوا الصلاة لوقتها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها بحيث تكون كصلاة المنافقين قبل غروب الشمس العصر ويخشى عليه من البطلان. قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال صلوا معهم، أو قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. والسبب في ذلك أنه خشي أن تحصل فتنة إذا تخلف الإنسان عن الصلاة وراءهم، لا سيما وأن الأئمة في ذلك الزمان كانوا هم أئمة الناس في الصلوات في خطب الجمعة في العيدين. ثم قال ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. هذه المسألة الثانية، أنه إذا كان أمير الجهاد هو الإمام وإن كان فاجرا يجاهد تحت رايته، فمتى دعا الإمام إلى الجهاد فالجهاد شرعي صحيح تحت رايته وإن كان فاجرا ولم يكن برا طائعا ما دام أنه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه في منهاج السنة قال وذلك أن هذه طاعات وعبادات، الصلاة والجهاد طاعات، وإذا أراد الفاجر أو العاصي المقصر القيام بالطاعة فإنه يعان. قال فلو أراد الفاجر إخراج زكاته نعينه في إخراج زكاته، ولو أراد الفاجر حج بيت الله نعينه في حج بيت الله. قال فكذلك الأئمة إن دعت إلى الصلاة أو دعت إلى الجهاد أو الحج قال فإننا نقوم بذلك معهم وهذا من عونهم على طاعة الله، فيجاهد معهم. بل الجهاد الذي يدعو إليه الإمام ويستنفر الناس إليه هو الجهاد الذي تنشرح به الصدور وتطيب به النفوس ولا يكون في أي إشكال، إذا كان في قتال الكفرة أو البغاة كما سيأتي. قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للولاة وللأئمة بالصلاح والتوفيق والإصلاح وأن يوفقهم الله لبسط العدل في الرعية. وأيضا ذكر في هذا الكتاب جملة من الآثار عن السلف، منها عن الفضيل بن عياض عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح، أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ أي لماذا إذا علمت أن لك دعوة مستجابة تدعو بها للإمام؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، أي لم تجاوزني، يعود نفعها علي أنا فقط، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد، أي تعم صلاحه يعم الناس. فقام ابن المبارك فقبل جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك. وذكر أيضا عن الإمام أحمد أخرجه الخلال في السنة أنه قال إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجبا علي، وأرى ذلك واجبا علي. وقال أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل فقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام، وهكذا نقل عن كثير من السلف وهو إجماع، ونقل الإجماع في هذا الأمر. وذكر عن من عند البيت

ساق بإسناد صحيح في السنن عن القاسم ابن مخيمرة قال إنما زمانكم سلطانكم إنما زمانكم سلطانكم فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم ونعم الله. فالدعاء له بالصلاح مهم، فإنه إذا صلح صلح البلاد والعباد، وإذا فسد فسدت البلاد والعباد. وأهل السنة يعتبرون هذا دينا وعقيدة ورثوها عن سلفهم، مع أن غير أهل السنة يرميهم في هذا بالنفاق، يقول هؤلاء ينافقون الأئمة أو يداهنون، يرميهم بالمجاملة، وقد رمي بهذا السلف فلا تضرهم، وإلا فهذه عقيدة السلف، الصلاة خلف الأئمة وإقامة الجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وأن يعينهم الله في بسط العدل في الرعية. قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن رأوا الأئمة مالوا إلى الظلم وتركوا العدل لا يرون الخروج عليهم بالسيف. لماذا؟ لأن المفسد من الخروج عليه بالسيف أكبر من المفسدة إن صبر على ظلمه. نعم، الصبر على ظلمه مفسدة، لكن هناك مفسدة أكبر منها إذا خرج الناس عليه وهو لا يزال مسلما، والدين كما هو معلوم مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها مهما أمكن. وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى ارتكبت المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. فليس أهل السنة يقولون هذا باعتبار أنهم يجاملون الإمام أو يداهنونه أو جبنا أو خوفا، بل ينظرون إلى الواقع وإلى مصلحة الناس. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن خروج على بعض الأئمة نهى عن ذلك، قالوا ظالم يظلم الناس، قال اصبروا حتى يستريح برا ويستراح من فاجر، أي وإن كان يظلم الناس. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن أبي أوفى أنه دخل عليه بعض التابعين ابن جمهان فسأله فأمر بطاعة الأمير أو نحو ذلك، قال إن السلطان يظلم الناس وإنه يفعل ويفعل، أو ذكر الحرورية قال ما فعلت الحرورية، قاتل الله الحرورية، كذا قال عبد الله بن أبي أوفى، قال إن السلطان يفعل ويفعل ويظلم الناس. قال يا ابن أخي إن كان عندك نصح أو كلام فأته في بيته، فإن قبل منك فذاك، وإلا قد أديت الذي عليك فاتركه فلست أعلم منهم. فأهل السنة لا يرون الخروج بالسيف، بل لا يرون الخروج بالكلام حتى، فلا الخروج بالسيف ولا التحريض بالكلام، فإن ذلك يترتب عليه مفاسد، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ولعله لا تعلم طائفة عبر التاريخ خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثته أعظم من الشر الذي أزالته، لعله لا تعلم طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي زرعته وأوجدته أكثر من الشر الذي أزالته أذهبته. انظروا الواقع خير شاهد، حال المسلمين قبل ما يسمونه بالربيع العربي، أين أفضل، حال المسلمين قبل الربيع العربي أو بعد الربيع العربي؟ ها؟ لا شك حالهم قبل أحسن، هذا الربيع صار خريفا،
فكم حصل المسلمين من أضرار، وكم تسلط الكفار على بلدان، وكم تسلط الروافض على بلدان بعد الربيع العربي. كان الناس في خير وفي أمن وأمان، كان نعم في ظلم في جور، لكن حال المسلمين في ذلك اليوم والله خير من حال المسلمين اليوم بمرات في الدين والدنيا. في الدنيا كان الناس في نعمة، وكان باب الأعمال مفتوحة، وكانت أمور الناس متيسرة، وفي الدين كان الخير فاشيا، كان العلم منتشرا. الآن دب الخوف، دب الفقر، دبت الحروب في بلدان المسلمين، فالواقع خير شاهد. فلذا أهل السنة يرون هذا عقيدة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يصعب حصرها، أحاديث جاوزت 50 حديثا في هذا الموضوع، من حثي عليه الصلاة والسلام على الصبر وتحذيره من الخروج على الأئمة لما يترتب على ذلك من الفساد. ثم قال: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. الفئة الباغية وإن لم يكونوا خوارج، فالخوارج يخرجون بأفكار وعقائد ويقاتلون الإمام، البغاة يخرجون للقتال والخروج على الإمام وشق عصا المسلمين، وإن لم يكن عندهم أفكار الخوارج ولا عقائد الخوارج. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا إذا كانت طائفة من المسلمين، كيف لو كان البغي على إمام المسلمين أو من يلي إمام المسلمين ومن ينتسب إليه؟ وهذا الأمر كما هو معلوم بضوابطه عند أهل العلم. فالشاهد أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة: ولعلك لا تكاد تجد أحدا يسلم في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة إلا من تربى على يد أهل السنة والجماعة في هذا. والسنة والجماعة أن تدخلهم مثل هذه الدخائل طريق الواقع أو التأثر بما حولهم، لا يدرون إلا هم يتكلمون بكلام الخوارج أو ينشرون ويرددون كلامهم.

أخي سأل الصلاة خلف الرافضة. نعم الصلاة خلف الرافضة لا تجوز، الرافضة كفار فلا يجوز الصلاة خلفهم. نتكلم في أئمة المسلمين، من في أئمة الذين هم على الإسلام، كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، أما الرافضي فلا يجوز الصلاة خلفه.

فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

ما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية

إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك

قولاً عظيماً. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

تربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا.

إذا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو.

كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك

موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من

إنا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي.

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم

من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله

ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

أهله، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك.

أهلهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.

لا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن

مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم.

إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجد

أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي

ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو

جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة.

فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.

قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

هدوا الصابرين في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله.

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به.

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل.

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس.

الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ

في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا

الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البشارة في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثنا قيس ابن أبي حازم، قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خثعم، سيأتي في رواية أخرى في خثعم، لكن كذا كان يقول محمد ابن المثنى العنزي. قال: وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد: بيت في خثعم، أي مسدد يروي عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، بيت في خثعم، خلاف ما قاله محمد المثنى بيت فيه خثعم، ورواية مسدد هي الصواب. قال الحافظ: وهذه الرواية، أي رواية مسدد، هي الصواب، وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى فقال: بيتا لخثعم، وهي موافقة لرواية مسدد. وقال رحمه الله: باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك 2 حين بشر بالتوبة. هذان بابان: الباب الأول البشارة في الفتوح، أي أن أمير الجيش يبعث إلى الإمام من يبشره، ويبشر المسلمين إذا حصل لهم فتح، فتحت عليهم بعض بلاد الكفار، فهذا مما يفرحهم. فمن السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث أمير ذلك الجيش الذي فتح له من يبشر الإمام والمسلمين أنه حصل لهم فتح. والشاهد من الحديث ظاهر أن جريرا لما كسر هذا الصنم وحرقه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يبشره، والبشارة هي الإعلام بما يسر، والإعلام بالفتح مما يسر المؤمن، أن تفتح بعض البلاد وتصير للمؤمنين، وهي كانت تحت وطأة الكافرين. والباب الثاني ما يعطى البشير، أي أن من السنة أن المبشر يعطي الذي بشره، إذا استجدت له نعمة ظاهرة فبشره إنسان بها وأنه حصل له كذا وكذا، فإنه يشرع أن يعطي هذا الذي بشر شيئا مكافأة له على بشارته. واستدل البخاري رحمه الله بقصة كعب بن مالك أنه أعطى الذي بشره وهو سلمة بن الأكوع سعى ساع من أسلم، وهو سلمة رضي الله عنه، أعطاه ثوبين ولم يكن له يومئذ غير هذين الثوبين، فاستعار ثوبين ولبسهما. ثم ذكر في الباب الأول حديث جرير: ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان صنم يعبد من دون الله تعالى يقال له كعبة اليمانية، فانطلق إليها جرير في 150 من قومه فكسروها وحرقوها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي هذه الأيام في خواتيم هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم الذي نحن في آخر جمعة منه، الذي دخل على المسلمين وهم في جهاد ورباط في سبيل الله، وخاتمته وهم كذلك، فهنيئا لمن عمر هذا الشهر بالطاعات لله جل وعلا، من صيام، من قيام، من ذكر لله جل وعلا، من رباط في سبيل الله، من جهاد وملازمة الثغور التي يتربص بها الأعداء. كل ذلك من الدرجات العظيمة والأجور الجليلة لمن أخلص في نيته لله جل وعلا. وفي يومنا هذا بعد غروب شمسه تأتي ليلة فاضلة، ليلة 27 من شهر رمضان، التي جعلها الله تعالى ليلة مباركة، التي هي أرجى ليالي ليلة القدر، فيها تنزل الملائكة، فيها السلام، فيها الخيرات، فيها يقدر الله سبحانه وتعالى جميع ما يكون في العام المقبل، فيها تجاب الدعوات وتقال العثرات وتنفتح أبواب السماوات التي قد تفتحت من أول هذا الشهر، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، فلنحرص جميعا على ذكر الله فيها ودعائه، سواء من كان في المساجد أو كان مرابطا في المتارس، لا سيما المجاهد في سبيل الله، فإن دعاءه مستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا فيها بالنصر والتأييد والثبات، وبهزيمة الأعداء وبردهم صاغرين. ولنعلم أنها ليلة من أقرب ما يكون العبد فيها من الله جل وعلا. إخواني في الله، لقد مضى هذا الشهر وفي أثنائه وفي طياته فارقنا كثيرا من الأعزاء، فارقنا كثيرا من الأبطال الشجعان، فارقنا كثيرا ممن سكبوا تلك الدماء، ممن أزهقت أرواحهم في التصدي لهؤلاء الأعداء. ولكن مما ينبغي أن نعلمه جميعا أن هؤلاء وإن قتلوا وإن تمزقت الأجساد فإنهم أحياء، فإنهم أحياء لم يموتوا، بل نهى الله جل وعلا المسلمين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله قد مات، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كلهم أحياء لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أهلهم في حزن عليهم وهم في فرح، أهلهم يبكون وهم في سرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ينتظرون إخوانهم الذين هم خلفهم من المسلمين يقاتلون في سبيل الله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نهى الله جل وعلا أن نقول لمن قتل في سبيل الله إنه مات، فلا نقول ماتوا، بل نقول قتلوا في سبيل الله، استشهدوا في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لهم أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى في النفخة الأولى في الصور، حين ينفخ في الصور فيموت ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، استثنى الله جل وعلا أناسا منهم الشهداء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلهم صعقوا إلا من شاء الله. جاء في حديث أبي هريرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء، قال: هم الشهداء، لا يموتون ولا يصعقون، بل هم أحياء إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقوا ربهم جل وعلا. وإن تقطعت هذه الأجساد وإن مزقت في سبيل الله فيبدلهم الله تعالى أجسادا غيرها. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ولها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم في جوف طير خضر، يجعل الله تعالى لهذه الأرواح أجسادا بدلا من الأجساد التي كانت لهم في الدنيا، أجساد طير خضر تطير من الجنة وتسرح فيها ثم تأوي إلى هذه القناديل التي هي معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. وإن بلي الجسد وإن مزق الجسد وإن تقطع وإن احترق، فالله جل وعلا يبدلهم أجسادا غير هذه الأجساد التي قطعت في سبيل الله جل وعلا. ولذا الشهيد إذا قتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى رفعة، لا يرى أحدا يساويه حين قتله في سبيل الله، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت وله عند الله تعالى خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من شرف الشهادة، يتمنى أن يرجع. جاء في حديث ابن مسعود أن الله تعالى حين جعل أجسادهم، حين جعل أرواحهم في جوف طير خضر، يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ يقولون: يا رب
0: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فيكرر عليهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. هذا طلبهم وهذا قصدهم، أن يرجعوا في سبيل الله فيقتلون مرة أخرى لما يرون من شرف الشهادة ومن الكرامة فيها. لا ألم عند الشهيد، وإن احترق بأشد الصواريخ حرارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة بعض الهوام الصغيرة، أو القرصة بأن يأخذ شيء من جسدي بأصبعيه. لا يجد من الألم إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، فهي أسهل حال يفارق فيها الروح الجسد. ليس هناك مفارقة من الأرواح للأجساد أسهل من مفارقة أرواح الشهداء، فلا يتألمون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أتمنى عليه الصلاة والسلام أن يغزو في سبيل الله جل وعلا مرارا ويقتل في سبيل الله عز وجل، لما في الشهادة ولما في القتل من سبيل الله من الكرامة العظيمة التي يتحصل عليها المؤمن. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيضا من فضائل الشهيد وما له من الكرامة عند الله جل وعلا ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الشهيد ست خصال، وفي بعضها سبع خصال، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويجار من عذاب القبر، ويزوج بثنتين وسبعين امرأة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهل بيته. يعطى الشهيد ست خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، والذي يغفر له كل الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد في سبيل الله كل ذنب إلا الدين الذي يتعلق بحق الناس فيجب على أهله أو فعل أهله المبادرة إلى قضائه أداء عن شهيدهم. يغفر للشهيد كل ذنب إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لا تفر إلى الأمام، لا تولي ظهرك، مقبل غير مدبر إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. فالشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج من هذا الجسد في سبيل الله تمحى معها كل الذنوب، وتمحى معها كل السيئات، وتكفر معها كل الخطايا. وهكذا
1: يرى مقعده من الجنة، أول ما يقتل يرى مقعده، تتراءى له أماكنه في الجنة التي أعدها الله له. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، كل درجة منها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة، وكل درجة كما بين السماء والأرض في الرفعة والعلو، وكل درجة منها بهذا المقدار العظيم، أعد الله جل وعلا كل هذه الدرجات للمجاهدين في سبيله. فالشهيد أول ما يموت يعرض عليه هذا المقعد وهذا الموضع من جنة الله جل وعلا، ويجار من عذاب القبر، لا يعذب في قبره ولا يفتن، لا يسأل في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الشهداء: أيفتنون في قبورهم؟ هل يسألون ويختبرون في القبور؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى بها دليلا على صحة إيمانه، على صحة يقينه بالله جل وعلا، إذا كان سيثبت في موضع تسكب فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح، فهذا دليل الإيمان. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، كل ما في هذه الدنيا ياقوتة واحدة من ذلك التاج خير مما في الدنيا جميعا. يوضع على رأس الشهيد كرامة له، وأيضا يزوج بثنتين 70 من الحور العين التي جاء وصفها في كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون من الوصف، بل جاء في الأحاديث أن من أزواجي من الحور العين من يتلقفه وهو على وجه الأرض، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشهداء حين قتل، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتلقيانه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض، قبل أن يسقط على الأرض تتلقيانه وتأخذان كرامة له. ويكرمه الله أيضا بالشفاعة في 70 إنسان من أهل بيته، يشفع في 70 إنسانا من أهل بيته ينجيهم الله جل وعلا به وبفضل شفاعته من عذاب الله عز وجل. فهذه من كرامات الشهيد ومن الفضائل العظيمة التي جعلها الله تعالى جزاء للشهادة، لأن الشهيد قد قدم أعلى ما يملك. النفس هي أغلى من المال، أغلى من كل غال في هذه الحياة، فإذا قدمها لله وبذلها في سبيل الله معناه أنه قد قدم أغلى ما يملكه لأجل الله جل وعلا، فجازاه الله بالجزاء العظيم. وها هنا أمر لا بد من التنبه له، أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث أبي موسى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع عنده حب في القتال، شجاعة في القتال، هل هو شهيد؟ وسئل عن الرجل يقاتل حمية، حمية لبلده، حمية لقبيلته، حمية لوطنه، لا هم له في الدين، ويقاتل ليذكر، يقاتل ليقول الناس شجاع، يقاتل ليقول الناس جريء، ويقاتل للمغنم، يقاتل ليصيب الغنيمة، ليصيب الأموال، ليصيب ما يصيب من متاع الدنيا. من هو الشهيد من هؤلاء؟ يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليذكر، يقاتل للمغنم. من هو الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الشهيد في سبيل الله. فالله الله، في تصحيح النيات لا نقاتل عصبية، لا نقاتل لمناطقية، لا نقاتل لمجرد أرض نعيش فيها، لكننا نقاتل لدين الله. فهذا العدو يسعى في تغيير دين الله، يسعى في تبديل دين الله. فالقرآن عنده ناقص مبدل، يعتقدون أن القرآن ناقص مبدل، يعتقدون أن السنة مكذوبة مفتراة، يعتقدون كفر الصحابة، يعتقدون كفر أمهات المؤمنين، يقذفون أم المؤمنين بالزنا، يتعاملون بالسحر والشعوذة، يدعون إلى الشركيات بالله جل وعلا. فنحن نقاتلهم لحماية الدين أولا، ولصيانة الدين أولا، وللحفاظ على الدين أولا، ثم نقاتل للدفاع عن أعراضنا وعوراتنا وأموالنا وأهلينا، ثم نقاتل للدفاع عن بلدنا الإسلامي، لا لأجل قداسة البلد ولا لتربة البلد، ولكن لأنه بلد إسلام، بلد إسلام. فنحن نحمي هذا البلد الذي هو من بلاد الإسلام عن هذا العدو الطاغي أن يغير الإسلام في هذا البلد وفي غيره. فيا أيها المقاتلون، لا بد من تصحيح النيات، لا بد من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأجل من قتل منا في مثل هذه المعارك ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات التي جاءت في حق الشهداء. أيضا مما ينبه عليه أننا ننبه جميع الناس على لفتة إلى أسر الشهداء، إلى نسائهم، أطفالهم، آبائهم، أمهاتهم، ومن كانوا يعولونهم. فليس من الإحسان وليس من الوفاء أنه بمجرد قتلهم ننسى من وراءهم. فالجار يقف إلى جنب أسرة جاره ممن قتل في سبيل الله، والصاحب إلى جنب أسرة صاحبه، والتاجر يكفل من استطاع كفالته من أولاد الشهداء وأسرهم، وهكذا المحسن يحسن إلى من يستطيع الإحسان إليه. فإن هؤلاء الذين قتلوا في هذه المعارك لهم فضل علينا، لهم منة علينا، بدمائهم الزكية أمنا في بيوتنا، بدمائهم الطاهرة الغالية لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ثبت هذا البلد، ثبت هذا الإسلام فيه، ثبت هذا الدين فيه، أمن أهله. فنحن ممنونون لهم ولهم الفضل علينا جميعا. فمن الوفاء معهم ومن الإحسان إليهم العناية بمن خلفوا وراءهم وبمن تركوا وراءهم من ضعفة أو قصر، لنقف بجانبهم في كل ما يحتاجون إليه كل منا بما يستطيع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن عزائمهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين.
0: اللهم انصر إخواننا المرابطين في الثغور، اللهم ثبِّتهم وأيِّدهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحِّد صفوفهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم اشفِ جرحانا، اللهم اشفِ جرحانا، اللهم تقبَّل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبَّل قتلانا في الشهداء، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخدمة في الغزو. في نسخة باب فضل الخدمة، وشرح الحافظ يدل على الأول، باب الخدمة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال: حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، فقال النبي: قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. امتهنوا في الخدمة، امتهنوا أنفسهم وعالجوا الأمور، بمعنى اشتغلوا بها، نصبوا الخيام أو الظل، وسقوا الإبل وعلفوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الباب في الخدمة في الغزو. قال الحافظ: أي فضلها، فضل الخدمة في الغزو. فلو لم يكن الإنسان مثلا يقاتل وعنده سلاح واستطاع الخدمة، فهذا من الإعانة على الخير وعلى الجهاد. أيضا حتى ولو كان مقاتلا ينبغي أن يتعاون الجميع في خدمة بعضهم بعضا. وأنواع الخدمة كثيرة في الغزو: الخدمة بتهيئة الطعام أو تقديم شراب أو حفر مكان أو بناء موضع يتقي به المقاتلون أو تعليم من لا يعلم القتال وتدريب على ذلك، وغير ذلك من أنواع الخدمة التي يقوم بها. قال الحافظ: قال ابن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام قال الحافظ: قلت وليس ذلك على عمومه، وفيه الحظ على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. فهذه الأحاديث فيها الترغيب في الخدمة في الغزو، وذكر ثلاثة أحاديث: حديث جرير، حديث أنس، قال صحبت جرير ابن عبد الله البجلي وهو سيد قومه وكبيرهم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. احتمل أن هذا الكلام من كلام ثابت، لأنه قد جاء في رواية أخرى قال: وجرير أكبر من أنس. فقال له أنس كما في رواية أخرى قال له: لا تفعل، أي لا تفعل ذلك، لا تخدمني. فقال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن.
0: واضع بها المناقب. الحديث الثاني في خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج معه إلى خيبر. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، وهذه خدمة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يلي في الخدمة العامة، كانوا في غزو، كان منهم من هو صائم، فسقط الصائمون من التعب والإرهاق، وبقي المفطرون، بعثوا الركاب أي الإبل لقصد سقيها وعلفها، وامتهنوا أي امتهنوا أنفسهم بالخدمة، وعالجوا الأمور، قاموا بها، هيئوا للصائمين أمورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي كان في فطرهم قوة فقاموا بهذه الأعمال مع أنهم شاركوا الصائمين في الغزو، فأجر الغزو هم يستوون فيه، والصائمون فازوا بفضيلة الصوم، والمفطرون فازوا بأجر الخدمة في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ: قوله ذهب الصائمون اليوم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، أي ليس معنهم أنهم أخذوا أجر الصائمين، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام. فلذلك قال بالأجر كل، لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم. وسيأتي أبواب بعده أيضا في من حمل متاع صاحبه، كل هذا داخل في الخدمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: الشيطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة: يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني. أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا، وأيضا صور رسم الشيء ونقشه.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه

0: وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخرا، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس، وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك السبعين القراء الذين يعلمون ذلك الحي، فغدروا بهم. وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح، فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول: الله أكبر. فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني. وهو شيخ كبير أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا. فأبى وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه، فجهزوه فركب في سفينة فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد سبعة أيام، بعد سبعة أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر أيها الناس. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها، أين المتسارعون وأين المتسابقون وأين نحن يا أيها الناس؟ من أولئك الرجال. جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة. يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا، ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء به بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية، قول الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قولك بخن بخن؟ قال لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره، أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس ما جاء في الصحيح، حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حبي حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس. وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا بل يجب علينا أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا، في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغلن الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد، ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم، والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا، ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان، ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين، تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا. والله تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا للسنة إن شاء الله من يوم السبت القادم، من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الأخوة يفوجون، الأخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لأن تطلع بمالك بمالك أنت وتسلم حق الباص، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء، فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا. في يوم السبت من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا، فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرغ جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الروافض، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم بعدهم الأنصار رضي الله عنهم. والأنصار هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج آباء هاتين القبيلتين، فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكن المدينة، ساكن طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسما تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير ووعدهم جميعا بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا نحن ننصرك ونحن نؤويك فما لنا؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا إذن تكفون المؤنة، أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم. فماذا قال الأنصار؟ قالوا لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا أو ننال عطاء وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أن يجاهدون كما نجاهد ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم، ومع ذلك يبذلون ويؤوون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم. ذهبت الأنصار بالأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين. كان المسلمون يعذبون في مكة، يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره حتى فتح الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام. وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها. فهذا الكرم كرم لا نظير له، فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواءهم للمهاجرين وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق. فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المؤمن، وفي رواية: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام؟ هم الذين صبروا، هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام. فكان للأنصار السبق في ذلك، فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي أي هم خاصتي وموضع سري وأقرب الناس إلي، فإن الكرش من الإنسان هو ما يستقر فيه الطعام، والعيبة هو الدولاب أو الإناء الذي يجمع فيه الإنسان ثيابه وأثاثه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في هذا التشبيه بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية، والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار، أي وهم الثياب الظاهرة، وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون أو أبو بكر والعباس، فقالوا ما يبكيكم؟ قالوا خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم وليكرم محسنهم رضي الله عنهم. فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام بإكرام محسنهم والقبول منه والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال: سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، لا تخدمني. قال: والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا كبار الصحابة للأنصار رضي الله عنهم وما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لولا الهجرة لكان منهم. جاء في الصحيح في البخاري وبنحو عن أبي قتادة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن من أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه، من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا: إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا، قالوا: جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه، الدنيا تريدون؟ قالوا: لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله
2: لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم، فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله قال الإمام السعدي رحمه الله تفسير سورة الصف وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أي لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً.

وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها. وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. هذه السورة هي أحد السور المسبحات التي افتتحها الله تعالى ببيان أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله، أي ينزهه، فالتسبيح هو التنزيه، ينزهه عن كل ما لا يليق به، ينزهه عن كل نقص. وكما سبق بيانه في أول هذه السور المسبحات أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض منه ما يكون بلسان المقال، أي بالقول والنطق، ومنه ما يكون بلسان الحال، أي أن هيئتها وصنعتها وكمالها في خلقتها يدل على تنزيه الله عن النقص، وأن التسبيح حاصل من كل المخلوقات بلسان المقال ولسان الحال، فكلها تسبح الله بمقالها، حتى الجمادات وحتى المخلوقات التي ليس النطق معروفا عنها تسبح الله بمقالها وبحالها، لأن الله قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنه تسبيح ولكن العباد لا يدركونه. وأيضا كل المخلوقات تسبح الله تعالى بحالها، لأن التسبيح هو التنزيه، فكمال خلقتها وتمام خلقتها وكونها على أحسن الصور وأتم الخلقة هذا دليل على أن خالقها منزه عن النقص وموصوف بكل كمال، إذ هذه المخلوقات لا تصدر إلا عن خالق كامل في صفاته. فتبين بهذا أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا بقاله وحاله، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي والعزيز القاهر لكل المخلوقات والعزيز المنيع الذي لا يصل إليه أحد بسوء، فكل هذه من معاني اسمه العزيز والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم قال الله تعالى معاتبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكان سبب نزول هذه الآية كما في حديث عبد الله بن سلام الذي هو مسلسل بقراءة سورة الصف، والذي يقول عنه العلماء هو أصح مسلسل من الأحاديث، أن ناسا قالوا: لو أن الله تعالى بين لنا أفضل الأعمال لعملنا به. فأنزل الله تعالى آيات الجهاد فنكل بعضهم وتأخروا، كما بين في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا

الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في تأخر بعضهم عن الجهاد بعد أن تمنوا أفضل العمل أن يخبرهم الله به ليعملوا به. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه الآية شاملة لهذا المعنى الذي نزلت فيه، أنهم تمنوا ذكر أفضل الأعمال ثم لما ذكر لهم تأخر بعضهم عنه. وتشمل أيضا من كان مثل هذا الحال، يقول: لو حصل لي كذا لفعلت من الطاعات ولا فعلت، ثم إذا حصل له ذلك الشيء ترك. وأيضا هذه الآية شاملة لقول واعظ الناس ومذكرهم إذا كان سيأمرهم بالخير والمعروف ثم لا يفعل ذلك، وإذا كان سينهاهم عن الشر والمحرمات والمخالفات ثم يفعل ذلك. فتشمل هذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون، أي كيف أن أفعالكم تخالف أقوالكم. وأيضا هذه الآية شاملة لمن وعد وعدا ولم يفي به، وقد استدل بها كثير من العلماء على وجوب الوفاء بالعهد والوعد، وأنه لا يجوز إخلافه وعدم الوفاء به. فإنه من القول خلاف ما يفعل، يقول قولا ثم لا يفعله. لما تقولون ما لا تفعلون، فكل هذه المعاني يشملها قول الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو البغض الشديد، والله جل وعلا يتصف بذلك أنه يبغض من شاء سبحانه ويكره ويمقت، والمقت أشد البغض، وهذا الفعل مما يمقت الله تعالى عليه، أن يقول الإنسان خلاف ما يفعل على المعاني التي سبق بيانها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي هذا شيء يمقت الله تعالى عليه أن يقول الإنسان ما لا يفعل، أن تكون أقواله مخالفة لأفعاله. ولذا كما ذكر السعدي كان الأنبياء يكرهون هذا الحال، حتى شعيب يقول لقومه: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن أنهاكم عن الشيء ثم أفعله. ثم قال الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا إخبار عن محبة الله تعالى لصنف من المجاهدين، والله تعالى يحب كل المجاهدين، وهؤلاء خصهم الله تعالى بالذكر لعظيم النفع في جهادهم. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يصفون في وجه العدو صفا محكما ليس فيه خلل وليس فيه ثغور وليس فيه ثغرات يدخل منها العدو،
بل هم صف واحد متصل متناسق كالبنيان. فالبنيان يكون متلاصقا متراصا، ليس فيه ثغور. وهكذا هذا المعنى يشمل الذين يقاتلون في سبيل الله على ثبات وعدم تحرك وتزحزح كالبنيان الثابت الراسي في مكانه. وهكذا هو شامل للذين يقاتلون في سبيل الله وقلوبهم مجتمعة مؤتلفة، فكل ذلك من الصف في وجوه العدو. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاقتضى تشبيههم بالبنيان المرصوص ووصفهم بأنهم صفوف أنه كما سبق ليس فيهم ثغور، لا في مواضعهم، وأيضا ليس هناك ثغور في قلوبهم واختلافها بحيث يدخل عليهم العدو من اختلاف قلوبهم. وهكذا ليس عندهم تزحزح ولا عندهم ترك لأماكنهم، بل هم ثابتون كثبوت البنيان. فهؤلاء يحبهم الله تعالى لما في صنيعهم من الانتصار على العدو، لما في صنيعهم من القوة من الثبات مما يجريه الله تعالى على أيديهم من النصر. ويؤخذ من هذه الآية شرعية ترتيب المقاتلين وشرعية تنظيمهم، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجعل المقاتلين مقسمين إلى أجزاء، منهم من يكون من الرماة، ومنهم من يكون من الحرس، منهم من يكون في مقدمة المقاتلين، منهم في ميمنتهم وميسرتهم. وهكذا كان يكتب أسماء البعوث التي تخرج. يا رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، وما ذاك إلا من ترتيبهم. هكذا كان يعين لكل طائفة منهم موضعا بحيث لا تتكل كل طائفة على الأخرى، فيقول لهذه الطائفة نصيبكم هذا المكان احفظوه ولا يدخل على المسلمين منكم ضرر، لأجل لا يحصل كل إنسان يتكل على الآخر في حفظ ذلك المكان ثم يكون هو الثغرة التي يدخل منها العدو. فكل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فترتيب المقاتلين وتنظيم صفوفهم مما يحصل به النصر، ومما يحب الله تعالى من يفعله، ومما هو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان يجتهد ألا يخالف قوله فعله، يجاهد نفسه إذا أمر بالأمر أن يكون أول المسابقين له والممتثلين له، وإذا نهى عن الشيء من المنهيات يجاهد نفسه أن يكون أول من يجتنبه ويبتعد عنه. فهذا أسلم له عند الله جل وعلا، وأشد طواعية لله، وأعظم أجرا، وأيضا أكثر نفعا وقبولا عند الخلق. ولذا عاتب الله تعالى من يقول ما لا يفعل. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان لا يعد أنه سيصنع كذا وكذا من الطاعات، فقد يأتي ما يعرض له
فيقطع عن ذلك، ولكن يسأل الله التوفيق ويستعين بالله ولا يجزم أنه سيفعل كذا وكذا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأنه قد يعرض لأحدكم ما لا يصبر عليه فيكون قد قال ما لا يفعل. فإذا لقيتمهم فاصبروا. أخوني يقول: لو أن الإنسان وعظ الناس بترك أمر ثم وقع فيه فتاب، فهل يقع في مقت الله وغضبه؟ وهكذا يقع في الذنب فيتوب منه وهو يعظ الناس عن هذه الذنوب، يجاهد نفسه. الواعظ المعلم يجاهد نفسه أن يكون أول من يمتثل ما يقول، وإلا ما الفائدة؟ يعظ الناس، يحذرهم من المحرمات، من المنكرات، ثم يخالف ذلك ويرتكبها هو. هذا ممن قد جاء فيه الوعيد أنه يلقى في النار وأنها تخرج أمعاء بطنه، فيستغرب أهل النار من وجوده بينهم ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيجاهد نفسه، وإذا زل ووقع في ذنب فيبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. فهو ليس بمعصوم، قد يقع في الذنب لكن لا يرضى لنفسه بذلك، يجاهد نفسه ويبتعد عنه. فإذا وقع فيه تاب إلى الله تعالى، استغفر ورجع إليه، وبهذا الحال لا يكون ممقوتا. إنما من يتساهل بذلك ولا يبالي به، أما الإنسان المجاهد لنفسه وقد تقع منه الزلة فيتوب منها، فهذا يحب الله تعالى التائبين الرجاعين إليه. وقد يبتلي الله تعالى العبد بالذنب لحكمة، وقد يجعل الله تعالى حال العبد بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، فيقدر عليه ذنبا يذنبه ثم يرزقه توبة صادقة وإنابة وكره للمعاصي. وهذا قد يكون، وهذا من حكمة الله تعالى ومن حسن تدبيره لعبده. قال الله في آدم لما أكل من الشجرة، قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه الله تعالى، اصطفاه، اختاره بعد أن حصل منه الذنب. ولكن ليس هذا مبررا أن الإنسان يجتهد في الذنب أو يفعل الذنب، لكن قد يقدر الله تعالى الذنب على العبد ويكون خيرا له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 20 فائدة أو حكمة من الحكم التي يقدر الله تعالى بسببها الذنوب على بعض الناس في كتابه طريق الهجرتين. منها أنه قد يكون في قلبه غرور واعتداد بعمله، فيقدر الله تعالى عليه الذنب لينكسر وليذهب عنه الغرور الذي كان قد طرى عليه وهو أضر عليه من ذلك الذنب. ومنها أيضا قد يكون عنده غفلة عن نعمة الله عليه وعدم مراعاة لها، فيقدر الله عليه الذنب فيذنب فيعرف بعد ذلك قدر نعمة الله عليه ورعايته له من الذنوب. وهكذا قد يكون لم يذق ألم المعصية وحرارة الذنب، لم يذق لذة التوبة وطمأنينة التوبة،
فيقدر الله تعالى عليه الذنب لذلك. هكذا قد يقدر الله تعالى الذنب على عباده تحقيقا لاسمه التواب واسمه الغفور، التواب الذي يتوب على عباده، يتوب عليهم إذا أذنبوا، الغفور الذي يغفر لهم ما أساءوا فيه وما ارتكبوا من المحرمات، وغير ذلك من الفوائد التي قد يقدر الله تعالى الذنب لأحد هذه الأسباب والحكم، كما بينه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في المصدر المشار إليه. وأخ يقول: هل يجوز أن تنكر المنكر وأنت تفعله؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجمع مخالفتين، فعل الذنب وترك تغيير المنكر، فهما مخالفتان، فعل الذنب معصية وترك إنكار المنكر معصية. قالوا: فلا يجمع المعصيتين، إذا كان يفعل الذنب ورأى من يفعله ينصح وينكر عليه حتى لا يقع منه معصيتان. ومنهم من رأى أنه لا يغير، لأنه سيدخل في مثل هذه الآيات التي ذم الله تعالى فيها من يقول ما لا يفعل. وعلى كل إن هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يتابع الإنسان في ذلك المصلحة، قد يكون المصلحة أنه ينهى عن هذا المنكر وإن كان فاعلا له، وقد تكون المصلحة خلاف ذلك. وفي غالب ظني أن مذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم أنه في هذا الحال لا يغير حتى لا يدخل في هذه الأحاديث والآيات التي فيها ذم من يفعل ذلك، والمسألة مبينة مع أدلتها في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال طويل تسأل بامرأة قالت: تقدم لخطبتي شاب متزوج وصليت الاستخارة فاطمأننت لذلك لما هو عليه من خلق ودين، مع أنه قد خطبني قبله شباب عزاب فلم أطمئن لذلك فوافقت عليه، وأبي يقول كل شيء بالمكتوب، ولكن يقول سيكون المهر 2 مليون، وأنا لست راضية بذلك عملا بحديث خير النساء أقلهن مهرا، أي حديث أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، فما نصيحتك لأولياء الأمر في غلاء المهر؟ وأيضا هل يحق لي أن أخالف والدي وأوافق على مهر يسير؟ هذا المهر للمرأة، فلها أن توافق على قليل أو كثير، وليس لوالدها الحق أن يلزم الزوج بمثل هذا المهر الذي قد ينفر بسببه، كما في السؤال أنه قد ينفر بسبب هذا المهر الكثير. فالعبرة بالصلاح، والعبرة بخلقه ودينه، وما دام أنه سيزوج ابنته فما فائدة كثرة المال؟ وهو ليس بيعا، إنما هو زواج وإكرام للمرأة. والسنة كما ذكر في السؤال أيضا تخفيف المهر، وأن هذا سبب البركة، وأن أيسرهن مؤنة ومهرا أكثرهن بركة، بركة على نفسها وبركة على زوجها وبركة على أهلها وبركة على أولادها، يكون فيها بركة. وهذا الأمر مما ضيق باب الزواج، وهذا الذي يريده الكفار من المسلمين، أن يضيق عليهم باب الزواج وتسهل لهم المحرمات، كما هو حاصل الآن في بعض البلدان الإسلامية فرضا عن البلدان الغربية. كثير من البلدان الإسلامية لا يتزوج الشاب وكذلك الشابة إلا بعد 30، بل على هذا الحال أكثر البلدان الإسلامية والعربية لا يتزوج إلا بعد مرور 30 سنة، 35 سنة، وهكذا المرأة حتى يبدأ
يعمل أو يتوظف ويجمع مالا ثم بعد ذلك يتزوج وهكذا المرأة ويظل في فترة عنفوان الشباب أشد فترة وأخطر فترة ما بين 15 إلى 35 سنة يبقى فيها عزبا مع الاختلاط في الجامعات في الأسواق وفي الأعمال مع التبرج والسفور، وهذا والله هو ما يريده الغرب من المسلمين، هذا ما يريده الغرب من المسلمين. فإنه في هذا الحال تفشو المنكرات، يحصل الفساد، تحصل الفواحش. لكن إذا كان الزواج متيسرا، تكاليفه متيسرة، ترى الناس يقبلون عليه، فيحصل العفاف للرجال وللنساء، ويحصل الخير بذلك. فغلاء المهور فيه ضرر، فيه ضرر. وينبغي لأهل السنة أن يسعوا في إماتة هذه العادة بين الناس، ولا يكونون هم أول من يضعف. لا، ينبغي أن يحيوا هذا الأمر والتيسير وعدم التثقيل. كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو 12 أوقية، وكنا في درس الدرار قبل نحو سنة وأكثر جمعناها وحسبناها بما يعادل مقدارا من الفضة نحو 300,000 في العملة اليمنية. هذا كما يقول الشيخ الإسلام في حال السعة واليسر، ليس في حال الضيق. وأما في حال الضيق فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب تكلف في زواجه شيئا، ثم ذم شيخ الإسلام من يفعل ذلك، قال: فمن ظن أن ابنته أو أخته أكرم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني فقد أتى أمرا عظيما ومنكرا عظيما، يظن أن بنته أكرم من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان مهرها ما ذكر. فالشاهد أن هذا الأمر ينبغي التعاون في إضعافه بين الناس، في تقليله، ويحصل من أهل السنة العاملين بالسنة إحياء لسنة تقليل المهر وتيسير الزواج، والبركة من الله جل وعلا. كم من امرأة زفت إلى زوجها محملة بالذهب، وكانت الحياة أتعس ما يكون، لم تدم معه شهرا. وكم من امرأة زفت بما يسر الله وجعل الله تعالى فيها وفي زوجها وفي أولادها البركة. فالبركة من الله جل وعلا، وتيسير ذلك من الأمور المطلوبة شرعا حتى يحصل العفاف للناس وتذهب عنهم الفواحش والمنكرات. نحن في هذا البلد في اليمن عموما في خير ولله الحمد. لو ترون كثير من البلدان على هذا الحال، عنده أبناء وبنات يبلغون 30 وأكثر من 30 ولا يزالون في بيته، بناته وأبناؤه لم يستطيعوا الزواج، وهذه عادة تسري الآن إلى المجتمعات. ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم إخواني في الله من النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.
0: أكثر المساجد التي يدعو فيها أصحابها إلى الأهواء وإلى البدع وإلى الرجال وإلى الشبهات وإلى الآراء وإلى التحزبات وإلى الفتن وإلى الخرافات، ومساجد أهل السنة والجماعة يدعو أصحابها فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وهذا المسجد هو أحد هذه المساجد الطيبة المباركة. وهكذا جزى الله خيرا إخواننا الذين حضروا لتكبير ثواب إخوانهم ولمناصرتهم ولسماع ما يلقى عليهم من كلام ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا أخانا محمود حفظه الله، فهو القائم على الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة والتعليم في الكوخة وفي قطابة في تلك الأماكن قياما طيبا، يدعو في تلك المناطق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني في الله، الله جل وعلا أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ودعوة أهل السنة والجماعة قائمة على ذلك. وما شرعت الدعوة إلى الله عز وجل إلا من أجل التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدعوات الباطلة المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة الأصل فيها أنها دعوة إلى التعاون على الإثم والعدوان، وإن حصل دعوة فيما يظهر من ورائها أنها إلى البر والتقوى فهو من باب دس السم في العسل. نعم، فهذا يتنبه له. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة مأمونة من البدع، دعوة مأمونة من المحدثات، دعوة إن حضرت إليها وجلست في حلقاتها تأمن على قلبك، تأمن على دينك ودنياك، تأمن على أهلك وعلى أولادك، هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق خرجنا من مدينة حي إلى هذا المسجد المبارك ندعو إخواننا إلى الله عز وجل،
2: ندعو إخواننا إلى ربنا سبحانه إلى العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هذا هو الحاصل، ولكن من باب التناصح والتناسب، من باب التناصح والدين النصيحة، وإن باب الدلالة على الخير، وإن باب ماذا اجتماع الجهود التعاون على البر والتقوى. ألا وإن مما نتذكره في هذه الليلة إن شاء الله هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل قد دعا عباده المؤمنين إلى ذلك، قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والمؤمنون هم المتقون والمجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، والذين يدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أولياء الله المتقون، أولياء الله. والله جل وعلا معهم بتأييده ونصره، ولينصرن الله من ينصره. فمن نصر الله، أي نصر دين الله، نصره الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، تعسا للكافرين وهم ضلال، ولا ينتفعون بأعمالهم ولا بقتالهم، لأنهم كفار بربهم سبحانه وتعالى. وأنت أيها المؤمن الذي تجاهد لدين الله ولنصرة دين الله عز وجل، ومن أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل إحقاق الباطل، إحقاق الحق وإزاق الباطل، أنت منصور ومؤيد وموفق. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأمر الله عز وجل بالنفور، أمر الله جل وعلا بأن ننفر لقتال الأعداء. انفروا غذابا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. انظر، فأمر الله جميع الناس بالنفرة والغرور للقتال في سبيل الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن من سلك هذه الطريق فقد باع نفسه من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم، هذا هو الفوز العظيم، وهذه هي التجارة الرابحة، وهذا هو العمل الكبير على المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يشتد عزمه للجهاد في سبيل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقرأ على أصحابه وعلى أمته هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تجارة رابحة تنجو بها بإذن الله عز وجل من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. هذه التجارة يتأتى لك صورها النصر، ويتأتى لك الفتح القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تكبر لتحقيق هذا الأمر، وأن تسارع في جهاد الأعداء إن وجد جهاد تحت راية سلبية كما هو موجود في وقتنا الحاضر، من قتال أهل السنة والجماعة للرافضة سبابة الصحابة سبابة النبي صلى الله عليه وسلم سبابة دين الله عز وجل وكل بلاء فيهم. أيها الناس، إن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال. إذا سألت عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما لا؟ وهو ذروة الإسلام، ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله ما أفضل العمل؟ أو يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال، وهكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل، حديث أبي ذر متفق عليه. فأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان به سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله سبحانه لإعلاء كلمة الله عز وجل. وجاء في فضل المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى بشائر عظيمة وفضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله أو الروحة خير من الدنيا وما عليها. فرباط يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. فلو أن تذهب ترابط يوما في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. هذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحدد نفسه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يحدث نفسه بغزو أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة. قال العلماء: والقارعة هي الداهية، هي الداهية وهو البلاء. من لم يحدث نفسه بالغزو معرض للبلاء، معرض للفتن عياذا بالله جل وعلا. لأن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحيح يرقيك ويقودك إلى أن تحدث نفسك بجهاد أعداء الإسلام وبالجهاد من أجل إعلان كلمة الله سبحانه وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. ما هو خير من اليمن أو من دول الخليج؟ خير من الدنيا وما عليها، من دنيا المسلمين ومن دنيا الكافرين. وما على هذه الدنيا إذا رابطت يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. انظر، خير من صيام شهر وقيامه، طول الشهر بتمامه، شهر يكون 29 يوما أو 30 يوما، تصوم بتمامه وتصومه بتمامه، تقوم لياليه وتصوم نهاره، تعبد ربك في هذا الشهر عبادة ما فيها بدون. الليلة التي ترابطها في سبيل الله عز وجل أفضل من صيام شهر وقيامه، صيام شهر وقيامه. فلو ذهبت ترابط 12 يوما خير لك من صيام سنة مع قيامها، صيام سنة مع قيامها، عمل قليل والأجر كبير والفضل عظيم. رباط يوم وليلة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، وإن مات في يومه أو ليله، في ليلة رباطه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله، يعني لا ينقطع عليه أجره، أجر صلاته، أجر الفرائض والنوافل، أجر الصيام، أجر الصدقات، أجر القيام، أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجر تلاوة القرآن، الأعمال التي كان يحافظ عليها قبل أن يرابط في سبيل الله ويتعاهدها ويحرص عليها، أجرها لا يضيع ولا ينقص منها إلى يوم القيامة. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات في يومه أو ليلته التي يرابط فيها، أجري عليه رزقه، أجري عليه أجره، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، أي أنه لا يفتن في قبره ولا يفتن يوم القيامة، لا يسأل، لا يسأل الشهيد كما ببارقة السيوف فتنة، فهذا أجر عظيم. ورزقه، أي رزقه في القبر، فكل الناس إذا ماتوا ما يكون أجرهم ورزقهم كأجر الشهيد. فالشهيد حياة برزخية، حياة مأمورة، ورزقه يأتيه من الجنة، بخلاف من مات. لو مات العباد ومات الصالحون وما مات الشهداء ما يتحصلون على الأجر الذي يتحصل عليه الشهيد والمرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال أجري عليه رزقه. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء يرزقون، الرزق يجري عليهم صباح مساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواب طير الخطر معلقة تسرح تأتيها من ثمار الجنة، هكذا جاء من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. فروح الشهيد تأكل من ثمار الجنة، من ثمار الجنة، وهو حي يرزق عند ربه سبحانه وتعالى. فهذا أجر عظيم أيها المسلم، ينبغي ألا تفرط فيه كبت تعين في هذه الدنيا. ونحن نوقن ونعلم جميعا أن الجهاد لا يقدم من الأجل ولا يبعد عن الموت، فالجهاد لا يزيد في العمر ولا ينقص من العمر. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل يوم موسى، يوم أن قتل زيد بن خالد وقتل جعفر بن عبد المطلب وقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذها خالد بن الوليد على غير إمرأة سيف من سيوف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال خالد رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة وهو يصف شراستها ويصف جدة ما حصل فيها من الملاقاة ومن الالتحام ومن الضر بالسيوف، لقد انقطعت في يدي أو انكسرت في يدي يوم مدة تسعة أزياد تكسرت في يدي خالد رضي الله تعالى عنه، وما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية وقد مات على فراشه رضي الله تعالى عنه، وما في جسمه موضع من المواضع نعم إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. قال كما يقول أهل السير: وها أنا لا أموت كما يموت البعير على فراشه لا نامت أحد سبلا. فالجهاد في سبيل الله لا يثني من الأجل. وإن كان بعض سلفنا الصالح يقولون هو الطريق المختصرة إلى جنة الله عز وجل، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ذهب يقاتل في سبيل الله أنه سيقتل، لا، ولكن الطريق مختصر مظنة الموت، كما أن المرض بريد الموت فكذلك الجهاد في سبيل الله مظنة القتل. نعم، فعلى المسلم أن يحدد نفسه الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيحين عن أبي هريرة، فقال: يا رسول الله دلني على ما يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال: لا أجده، يعني لا أجد ما يعدل الجهاد في سبيل الله، لا أجده. ثم أعاد عليه وكرر عليه هذا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم وتصلي ولا تبتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنت إذا خرجت مجاهد في سبيل الله تنام تأكل وتشرب وتضحك وتفرح وترتاح، تذهب هنا وتذهب هنا لأنه سياحة. السياحة ليس معناها ترك العمل في الدنيا وترك الدنيا، والسياحة في الأرض يمنة ويسرى. قال العلماء: فهذه السياحة التي هي ترك الدنيا وعدم الالتفات إلى حظوظها مع الانشغال عن عبادة الله والمشي في المدن والقرى والبلدان، هذا من فعل الرهبان النصارى وليس من فعل أهل الإسلام. أما سياحة أهل الإسلام فهي الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالسياحة في سبيل الله، إذن لي بالسياحة، أريد أن أزيح وأرتاح ولا أتزاعل أنا والناس على هذه الدنيا ولا أتضارب معهم، فلا أريد زوجة ولا أريد بيتا ولا أريد أن أزيح في بلاد الله بيت أو أرض أتعشى فيها وأرض أصطبح فيها وأرض أنام فيها وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سياحة أمتي، ركز، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ولذلك بعض يعني الذي يذهب ويجاهد في سبيل الله شعور براحة، تجده ربما يفارق أحب الناس إليه بداية الأمر، فإذا ذهب وانقطع عنهم عاشر بماذا؟ بأنه مشتاق إليهم، هناك أشياء تنسيه وتلهيه، يتلهى ويرتاح ويتمتع، يجد الهوى الطيب ويجد زيادة الإيمان، ويتنقل من مكان إلى آخر، من جبل إلى آخر، تعلم على ضرب الأسلحة، يعني يتعلم القتال، يتعلم الرماية، يتعلم قيادة الأعداء، غيره يصيد الغزلان ويصيد الأوباب ويصيد الأرنب، وهذا يصيد ويقتل أعداء الدين، يصيد الرافضة، يصيد اليهود والنصارى، يصيد سباب الصحابة. ما أجملها من سياحة، وما أجمله من صيد، هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل مرنا بسهم في سبيل الله، والرصاصة تعدل سهما في سبيل الله، بل ربما الرصاصة أنكى من السهم، أنكى من السهم، لأن الرصاصة تمشي إلى بعيد، تمشي إلى بعيد تخترق. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له عز محررة، يعني كان له عز رقبة، كأنك أعتقت رقبة حين ترمي برصاصة، كيف لو رميت بثلاثين طلقة في سبيل الله عز وجل، كأنك أعتقت ثلاثين نفسا. وما يشترط أن تصيب أو أن تصيب، أهم شيء أن ترمي بها إلى نحور الأعداء، وأن توجهها إلى صدور الكفار والمشركين والرافضة اللوثيين. انظر على فضل عظيم وعلى أجر عظيم، وعملك واضح لك. لو قلت أنت طالب علم، أجر الطلب، سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما من واحد إلا وهو يجرح، نعم، ومعرض للجراحات، معرض للحوادث، حوادث السيارات، معرض. وهكذا الذي جاهد في سبيل الله قد يجرح. وانظر إلى ما أعده الله لمن جرح في سبيل الله. لو تقطعت أجلاؤك وتمزقت أعضاؤك بحادث سيارة، أو ترديت من أعلى جبل، أو سقط عليك جدار، ما يكون أجرك كأجر من شاكته شوكة وهو مرابط في سبيل الله. أجره أعظم ولو شوكة، ولو شوكة، لأنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والكل الجرح إلا جاء يوم القيامة وكلبه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. كيف لو قطعت أعضاؤك تسبقك إلى الجنة بإذن الله، ما شاء الله تأتي، واللون لون دم والريح ريح مسك، وهي كأمزر ما كانت، يعني يتفجر ويمشي ويسيح الدم في الجنة، يعني يوم القيامة، يوم القيامة، وذاك العطر والمسك يبوح من هذا العطر، من هذا الجرح الذي جرح وكلم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجراحات المجاهدين في سبيل الله والمرابطين في سبيل الله ليست كجراحات غيرهم، ليست كجراحات غيرهم. فضله عظيم. واسمعوا حفظكم الله إلى هذا الحديث العظيم، جاء عند مسلم والبخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله. قال الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله إيمانا، لم يخرجه إلا إيمانا به، إيمانا بالله. الرافضة الآن الذين يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، هم يخرجون وهم يؤمنون، ما يؤمنون بالله، من كذبوا على أنفسهم، بل بعضهم إذا أضيل يقول: يا علي، يا حسين، يا حسين بدر الدين، أو يا ولي الله الفلاني، أو يا خمينة، هكذا يقولون. وما يخرجون إيمانا بالله، إيمانا بإمداداتهم وبقاداتهم. أما أنت أيها المجاهد في سبيل الله الذي تخرج لقتال الرافضة أو لقتال اليهود والنصارى، أنت تخرج إيمانا بالله. اسمع يا من خرجت إيمانا بالله، من خرج إيمانا بالله، قال الله: من خرج إيمانا بي وتصديقا برسلي وجهادا في سبيلي هو ضامن علي أن أدخله، إن قتل أن أدخله الجنة، إن قتلت أدخلك الله جنة، أو أن أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة، يرجع إذا رجع إلى بيته بما ناس من أجل أو غنيمة. ناس قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من ولا يكلم كل من في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة أن يأتي يوم قلب

عشر مرات، لو له من الدنيا عشر مرات قد أدخل الجنة، ما يريد أن يرجع إلى الدنيا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيبدل عشر مرات. عشر مرات يبدل، لماذا؟ لما يرى من فضل الشهادة، لأنه كلما قتل وكلما جرح وكلما جاهد كلما ارتفعت درجاته. والدرجات عظيمة يا إخواني في الله، درجات في سبيل الله، لمن جاهد في سبيل الله الدرجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والله جل وعلا قد أعد من الدرجة لمن يقتل في سبيل الله، لمن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البخاري حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من رضي بالله، من امن بالله واقام الصلاه وصام رمضان وجبت له الجنه، مات في ارضه، هاجر في سبيل الله، او جلس في ارضه التي ولد فيها. فقال الناس: يا رسول الله، افلا نخبر الناس ان اجرهم؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: واخرى يرفع الله بها العبد او 100 درجه اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. واذا سالتم الله عز وجل فاسالوه الفردوس الاعلى، فانه اوسط الجنة أعلى الجنة، وقال عرش الرحمن من اتفجر نهار الجنة، من اتفجر أنهار الجنة. الجهاد في سبيل الله فضله عظيم. نعم فضله عظيم. ولو جلسنا نتبادر أنا وأنتم الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله والقتال لإعلاء كلمة الله، ربما لطال من المقام، ولكن فضائل الجهاد كثيرة، فضائل الجهاد كثيرة، فضائله عظيمة. واقرأوا كتاب الجهاد في سير صحيح مسلم، وهكذا كتاب الجهاد في رياض الصالحين، كتاب المغازي صحيح البخاري، هذه أقرب مراجع روى منها. وهكذا تصفح القرآن وانظروا كم ذكر الله من الآيات والأحاديث، كم ذكر الله من الآيات التي تبين ثم الجهاد. وكذلك الذي يجاهد غازي في سبيل الله، من جهز غازيا فله مثل أجره، جهز غازيا في سبيل الله مثل أجره. لو دخل الجنة الغازي الذي جهزته وقتل ولم يرجع بالشيء الذي جهزته لك مثل أجره، روح على بشارة عظيمة. وأنت في بيتك لا خفت ولا سهرت ولا اغتربت ولا ذهبت 200,000 500,000 اشتريت بندق، اشتريت رصاص، جهزت الغازي في سبيل الله، توكل على الله. فإذا مات لك مثل أجره، لك مثل أجره، إذا مات لك مثل أجره. الأجر إن جرح، إن جرح فلك مثل أجر الجرح، وإن قتل فلك مثل أجر القتل. الإنسان المجاهد للغازي يتنبه لهذا الأجر العظيم، لهذا الأجر العظيم. من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، فله مثل أجره. فهنيئا لمن رزقه الله مالا وجهز أكثر من غاز يرجو في سبيل الله. وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله ما جهزه، خلفه، يقول للمجاهد مثلا: اجتمع اثنان احدهم يقول انا ساجاهدك لك مثل اجره، واحدهم يقول انا ساخلفك في اهلك له مثل اجره. وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. انظر ان تنفق على اولادك، تنفق على اولادك وتقوم عليهم، يبارك الله لك في رزقك ولك مثل أجره. ومن خلف غازيا في أهله بغير خير كان له مثل أجره.

فالآن الذي يخلف الغازي يخلف في أهله، يطعمهم، يسقيهم، ينفق عليهم ويقوم عليهم حتى يرجع، وإن مات نعم، وإن مات استمر في ذلك له مثل أجره، له مثل أجره. الإنسان رزقه الله مالا، ايش يعمل بالمال يا إخوان؟ يجهز عمارة، يجهز يعني أرضية، أو تكتب كذا، أنت في غنى عنه، أنت بحاجة إلى تلك الأرضية، ربما ما تمسكنه، ما تمسكنها تلك العمارة أو ذلك الفندق أو تلك الفلة أو ذلك المشروع، ربما تصل إليه. ولو استغللت بعض المال جهزت من جهزت من الغزاة في سبيل الله عز وجل لك مثل أجرهم. وهكذا الأم التي تجهز، والأب يجهز ولده. بقي أعظم من تجهيز الرجال، هذا أجر عظيم. ولذلك أعظم شيء حصل عليه الأب والأم أن الشهيد يشفع لوالديه، ولسبعين من أهل بيته، والوالدان يدخلان دخولا أوليا. الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج يغفر له، ويزوج باثنتين وسبعين سورية سوري العيد، وماذا ويدفع لسبعين من أهل بيته؟ انظر لسبعين للأعناب، للآباء والأمهات والأجداد والأقارب، لسبعين من أهل بيته. فهنيئا للأم التي جهزت ولدها وباعت ذهبها، اشترت له بندق جهزته، وقالت يا بني اغزو في سبيل الله، اغزو على بسم الله، جاهد من كفر بالله ومن سد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى سبيل. كم له من الأجر. وهكذا الأب جهز ولدك فلذة كبدك لإعلاء كلمة الله عز وجل، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر، هنيئا لك، يشفع لك، يشفع لك. وانظروا إلى سلفنا الصالح يوم أحد، ويوم أن قتل سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة قتل زوجها، وقتل أبناؤها، وقتل إخوانها. فعندما رجعوا، عندما رجع الصحابة، إيش كانت المرأة ذي تقول؟ رجع رسول الله، ما قالت أين فلان، أين زوجي، أين أبي، أين إخواني، أين أولادي، ما سألت أنا أحد، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل شيء يهود، أو بهذا المعنى، معنى أن فرحت وما بالت، وما بالت. كانوا يقدمون أبنائهم فلذات أجدادي من جهة في سبيل الله. ننصح الأمهات أن يكون كأم حارثة بن نعمان، جاءت وقالت يا رسول الله ألا تخبرني أين حارثة؟ وكان قتل بسهم، الناس جاءوا سهم ولا يدرون من أي مكان جاء. استدل العلماء بهذا الحديث على أن من قتل ولو خطأ في سبيل الله أنه شهيد، أنه شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الناس قالت يا رسول الله أتحدثني عن حارثة، وكان يصيب يوم بدر صبر تام. قال يا إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع، يترجي عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أوى حبيبتي، أهي جنة؟ بل هي جنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فرحت لأنه في الجنة، وما نزلت لها دمعة واحدة. نعم. ومن الشك أن الشخص قد يحزن، قد يتألم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، ما أنكر عليها بكاءها. نعم. تبكى الحزن تبك، وإنما ينكر على النائحة التي بكاؤها يصدر عن الاعتراف على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم والذي لا يجوز. أما بكاء يصدر من رحمة وحنان وحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن باحترامك يا إبراهيم لمحزون. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تغرب عيناه عليه الصلاة والسلام.
ننفع أنفسنا وإخواننا في جهاد أعدائنا، وننصح الآباء والأمهات أن يجهدوا الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يجهز ولده بأحسن ما عنده، يجهزه ويربيه ويغذيه من أجل أن يصير لاعب كورة، وبعضهم يجهزه من أجل أن يصير طبيبا، وبعضهم من أجل أن يكسب له الدنيا. وأنت تجهز ولدك من أجل أن يغدو في سبيل الله، شتى بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. نعم إخواني في الله، الذي يتحصل عليه المجاهد أنه إذا اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني لا تمسه النار. تذهب وتغبر قدماك ولو لم تجرح جرحا، نعم، وتغبر قدماك في سبيل الله ما تمسك النار. فكيف لو اغبرت كله، يغبر جسمك كله، نعم، بلكن ما تمسك النار، ما تمسك النار. بعض الإخوة نظر إلى أحد الإخوة وذكر هذا الحديث وقد حط هارون في جواره واغبر كله، صار أغبر، التراب صار عليه، فتذكر هذا الحديث واستشعر نعمة الله عليه، اغبر كله في سبيل الله عز وجل. أنت لو اغبرت قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اغبر جسمك كله؟ كيف لو قتلت في سبيل الله ولقيت الله جل وعلا أغبر وكفن في ثيابك ولا يغسل دمك، قد خالط دمك التراب وتلقى ربك بتلك الهيئة الطيبة التي قتلت من أجله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ابكي يا أخي، قم في آخر الليل وابكي، تذكر القبر، تذكر عرفات القيامة، تذكر الذنوب، تذكر قوة الله وعظمة الله وأن الله قادر عليه وقد عصيته، وابكي. فهذا البكاء بإذن الله ماذا يسبب لك؟ النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله ولو ليلة، ولو ليلة لا تمسهما النار، انقاذ ونجاه وقاية من النار. نعم إخواني بالله، قضايا الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كثيرة كثيرة. ماذا ونحن في هذا الزمن في هذه الأيام المباركات، إخواننا في دمشق في كتاب في حجوم عاهد يقاتلون السبابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدافعون عنا وعن عقيدتنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن دمائنا، يقاتلون في تلك الأماكن من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، لولا الله ثم الجبهة في كتاب وما حصل في دماج وفي حجور الآن، نعم، ربما لغزا رافضا اليمن ولهجموا على أهل اليمن ولتسلطوا على أهل اليمن، لا سيما ومن يهمه الأمر يتضاربون على الملك من الإخوان المسلمين ومن غيرهم ومن غيرهم، والأعداء يحفرون لهم، لا يرحمون إخواني ولا سلفي ولا حتى صوفي، ولا يرحمون أحد. الرابطة قبحهم الله ودمرهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتصدى لهم إخواننا في صعدة وهم قائمون على جبرة وهم بحاجة إلى نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين. هؤلاء المشركين الرادرة المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فيجاهدون بالنفس